هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع أيها المستمعون الكرام في تناول

أول الآية 30 من آيات الأحكام. وقد استفاض بنا القول في الآية التي قبلها نظرا لما فيها من مسائل كثيرة ومتشعبة، وهذه الآية التي سنتناولها هي الآية 77 بعد 100، وهي قول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. في هذه الآية أربع مسائل، فأما المسألة الأولى فهي أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة، ويحتج لذلك بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المال حق سوى الزكاة، وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن الشعبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. وقد قال مالك بأنه يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك جميع أموالهم. وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ والمسألة هذه فيها نظر، وصحيح القول فيها عند ابن العربي وجوب ذلك عليهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قول الله تعالى: والمساكين، وهو يعني بهم الذين لا يسألون، والسائلين يعني بهم الذين كشفوا وجوههم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: وفي الرقاب، والمراد بهم العبيد الذين يعتقون قربة، وهو قول لمالك والشافعي. أما أبو حنيفة والشافعي في قول آخر فقد قرر بأنهم المكاتبون يعانون من فك رقابهم، والصحيح عند ابن العربي أن هذا اللفظ عام. وبالنسبة للمسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فهي في قوله تعالى: وآت الزكاة. وقد قيل بأن المراد بإيتاء المال في أولها التطوع أو غيره، وبالزكاة ها هنا الزكاة المعروفة. وقيل المراد بإيتاء الزكاة تفسير قول الله تعالى: وآت المال على حبه، فبين المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة. والصحيح عند ابن العربي أنهما فائدتان، فأما الأولى فهو الإيتاء الأول في وجوهه، والذي تارة ما يكون ندبا وتارة ما يكون فرضا، والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة. وننتقل بكم إلى الآية 31 من آيات الأحكام، والتي يقول فيها المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهي الآية 78 بعد 100 في ترتيب المصحف، وفيها 11 مسألة. فأما المسألة الأولى فهي تتصل بسبب نزولها، فقد قال الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين إنها نزلت فيما كان من العرب في من لا يرضى أن يأخذ بعض

بعبد إلا حرا، وبوضيع إلا شريفا، وبامرأة إلا رجلا ذكرا. ويقولون القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين الكلام في الفصاحة والعدل، وأظهر بينهما البون العظيم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي ما قاله العلماء في لفظ كتب،

ومعنى ذلك أنه كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص، فقد كتب عليكم كما يقال كتب عليك إذا أردت التنفل وهو الوضوء، وإذا أردت الصيام النية. أما المسألة الثالثة فهي أن العلماء قد اختلفوا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، فقد قيل بأنه كلام عام مستقل بنفسه، وهو قول أبي حنيفة، وقال سائرهم بأنه لا يتم الكلام هاهنا، وإنما ينقضي عند قوله تعالى والأنثى بالأنثى، وهو تفسير له وتتميم لمعناه، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي. ومما يذكر من فوائد في ذلك أحبتنا المستمعين ما ذكره ابن العربي من قصة فقيه ورد إليهم بالمسجد الأقصى سنة 87 للهجرة، والذي كان من عظماء أصحاب أبي حنيفة ويعرف بالزورني، وقد كان زائرا للخليل، فحضر في حرم الصخرة المشرفة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل فذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن هذا عام في كل قتيل. فانتدب مع الكلام فقيه كالشافعي ومن الأئمة المعروفين وهو عطاء المقدسي، فقال بأن ما استدل به الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. أما الوجه الثاني فهو أن الله سبحانه وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل ذلك على عدم دخوله في هذا القول. فقال الزورني بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني بشيء. فأما قولك أن الله سبحانه وتعالى قد شرط المساواة في الجزاء فذلك نقول، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم به، فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. فأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك فمن عفي له من أخيه شيء يعني المسلم فكذلك نقول، ولكن هذا خصوصا في العفو فلا يمنع من عموم ورد في القصاص، فإنهما قضيتان متبينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك. وعند هذا الحال

الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك على كل شيء قدير.

آنا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلينا ويتابعون في هذا البرنامج المبارك بإذن الله، والذي يتعلق في القصة القرآنية

الشرعية من خلال أسبابها ونزولها وما حصل فيها وما هو الدرس المستفاد وما هي العبر والعظات التي تؤخذ من هذه الآيات التي حدثت فيها القصة والتي تحدث عنها القرآن الكريم. غزوة أحد كنا نتحدث عنها في الحلقة الماضية، واستعرضنا هذه القصة عند أهل السير بشكل سريع موجز. ثم لما انتهت هذه المعركة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله إلى المدينة، عند رجوعه المدينة، أراد أن ينزع ثياب الحرب، وإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يلتحق إلى حمراء الأسد. وحمراء الأسد هذا مكان بعد المدينة يمر به الذي يذهب من المدينة إلى مكة المكرمة، وقد مر به أهل الشرك عندما رجعوا إلى مكة المكرمة. وهؤلاء أهل الشرك تجحفلوا عند حمراء الأسد وتشاوروا فيما بينهم، هل يرجعون إلى المدينة لاستئصال شأفة الإسلام، أي للخلاص من الإسلام تماما، يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويستبيحون المدينة؟ كانوا يتدارسون هذا الأمر على اعتبار أنهم انتصروا في بداية أو وسط المعركة. هم يتشاورون، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بحمراء الأسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يلحقوا إلى حمراء الأسد. والصحابة تعرفون كانوا منهكين من القتال في أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا معه، وأن لا يخرج معه إلا من خرج للقتال في أحد، بمعنى أن المنافقين لا يخرجون معه لأنهم لم يشاركوا في قضية أحد. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قريش أنه آتيهم، وبدأت الدعايات تبث خلال جيش المشركين، أي من الداخل، عندما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بهم، وبالتالي خافوا وهربوا. لكن قريش أيضا فكرت في مكيدة، حاولوا أن يخيفوا أهل الإسلام، حاولوا أن يخيفوا الصحابة رضي الله عنهم، فأرسلوا إليهم بعض المارين، قالوا لهم اذهبوا إلى محمد وإلى أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه، اذهبوا إليهم وأخبروهم أننا سنأتي لاستئصالهم ولاستباحة المدينة. ولهذا في هذه القضية بالذات نزلت الآية الكريمة التي تتحدث عن هذه القصة المأخوذة من القصة العامة، عن قصة خروج المسلمين رضي الله عنهم إلى حمراء الأسد، حيث نزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثم قال الله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم قال بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الذين قال لهم الناس جاءوا من قريش، قالوا لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه إن قريش، إن الناس قد جمعوا لكم، قريش جاية من حمراء الأسد ترجع لإيش؟ لاستئصال المسلمين، ترجع تباشر القتال مرة ثانية في تلك الفترة في أثناء غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا، سيكفينا الله، والله تعالى استجاب دعاءهم، فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وبالتالي ما استطاع المشركون أن يأتوا، بل جاء الرعب وقذف الله الرعب في قلوب المشركين وهربوا إلى مكة، فلم ينالوا خيرا، وإنما ولوا الأدبار، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وتجحفل هناك ولم يجد قتالا، ثم رجع إلى المدينة المنورة، وقد عادت هيبة المسلمين، هيبة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم هم المنصورون لأنهم لحقوا بقريش وهربت قريش وولت الأدبار. هذا مختصر مفيد أيها الإخوة والأخوات عن هذه الغزوة، غزوة أحد، وما يلتحق بها من غزوة حمراء الأسد، القصة بعمومها. ثم نتناول أيها الإخوة والأخوات الدروس، الآيات القرآنية التي تتحدث عن شأن أحد، شأن معركة أحد، قصة أحد، غزوة أحد، آيات قرآنية. قال الله كما ذكرنا في الحلقة الماضية وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل

والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد تحدثنا عن هذه الآيتين الكريمتين من قبل، وبينا أن الطائفتين هما بنو سلمة وبنو حارثة من القبائل التي كانت متواجدة في المدينة المنورة، وشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، همت أن تتبع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومن معه، لكن الله ثبتهم في هذه المعركة. أيها الإخوة، قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول القرطبي صاحب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في أحد، وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه، يمسح عن وجه الدم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ هذا الآية سبب نزولها هذه القضية، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح هؤلاء القوم، يبين. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت ما لك شغل بهذه القضية، نعم آذوك لابد أن تصبر. وبين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، وليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم ولدعوتهم إلى الله. هذه آية نزلت، وسبب نزولها في هذه الغزوة المباركة هو الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له: ليس لك من الأمر شيء. هذا أولا. ثانيا، قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآيات أيضا في قصة حصلت في القصة العامة، هي غزوة أحد. والمعنى: إن نال منكم المشركون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن نال منكم المشركون يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر. لكن بنفس الوقت عندما ضعف أهل الشرك يوم بدر فإنهم قد تقووا وجاءوا إليكم يوم أحد، ولم يتثبطوا ولم ينهاروا، وإنما جاءوا وعاودوا بالقتال، فأنتم أيها المسلمون أولى ألا تضعفوا أمامهم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، قد يرى المسلم اليوم أنه في ضعف وأن المسلمين كثر كما هو معروف اليوم، لكن لا حول لهم ولا قوة في كثير من الأمور، قراراتهم ليست بأيديهم، القتال يشتد عليهم في جوانب كثيرة أو من جوانب كثيرة، تتكالب عليهم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أو من قلة فينا يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حينما بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستتكالب عليها الأمم. وفعلا اليوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الأمم تتكالب على هذه الأمة، يريدون أن ينالوا من هذه الأمة وأن يضعفوها، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لدينه ولنبيه ولهذه الأمة التي أخرجها وجعلها من خير الأمم، كما قال مولانا جل شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله يوم بدر، وحينما انكسر بعض المسلمين أو قتل استشهد بعض الصحابة من المسلمين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الأمر

فيه من التضحيات، فالصحابة ضحوا ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان باستطاعته أن يدعو الله وحده فينصره لوحده دون قتال ودون صحابة، الله تعالى قادر على ذلك. لكن لا بد من مباشرة الأسباب حتى يبين لنا يا جماعة أنه أنتم مو تنتصرون هكذا فقط، لا بد من مباشرة الأسباب، كما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني القوة مطلوبة، العلم مطلوب، الدراسة مطلوبة، حتى نباشر أسباب انتصارنا على الأمم، حتى نباشر بيان

0: احنا ننتصر، احنا نايمين، او الكثير من الناس في الفساد وفي الظلمات ونريد ننتصر على المشركين. احنا مع المشركين كثير من الامور نشترك معاهم، يعني في غضب الله نعوذ بالله، الكثير من الناس يشتركون معهم في غضب الله، في عدم الطاعة لله. كثير من المسلمين ما يصلي ويريد الله ينصره مثلا، كثير ممن يحسبون على الإسلام يأكلون الربا، يأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكن يريدون أن ينتصروا على المشركين أو على الأمم الأخرى. هذه يا أخوان، هذه قضية يعني قياسات مع الفارق كما يقال. إذن ينبغي علينا أن نعد العدة وأن نتصور أن الأيام دول، قد ينكسر جيش الإسلام وهذا لا يعني الخسارة، قد تضعف الأمة لكن لا يعني موت الأمة. الأمة لا تموت أبدا، ما زال فيها عرق ينبض بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد في كل وقت وحين وبين فترة وأخرى، وإن ضعفت في وقت أو في مكان فإنها تقوى في وقت آخر وفي مكان آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس أيها الإخوة نأخذه من خلال تواجد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انكسر الجيش وفيه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الصحابة، حتى قتل من الصحابة ما يقارب 70 رجلا رضي الله تعالى عنهم، سيد الشهداء على رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القضية أيها الإخوة. ثم الدرس الآخر أيها الإخوة اللي هو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الإخوة، جيش المسلمين يقود النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين بعضهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب هذه المخالفة انكسر الجيش وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن المخالفات اليوم كم كثيرة، ونريد الله تعالى ينصرنا، لازم احنا يا جماعة نأخذ بأسباب النصر. أسباب النصر كثيرة لابد أن نأخذ منها، ومن أسباب النصر طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام بكتاب الله. كل هذا أيها الإخوة أسباب للنصر. أما الناس كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الأمة تفسد عند ذلك. وبالتالي ينبغي علينا أن نتعاون على الطاعة، أن نتعاون على البر والتقوى فيما بيننا، حتى ننصر عند الله سبحانه وتعالى وأمام الأمم. هذه الدروس أيها الإخوة تنفعنا نحن على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، المجتمع المسلم الذي نعيش فيه لا بد أن يتكاتف فيما بينه وأن يوحد الكلمة حتى ينصره الله تعالى على الأعداء. والأعداء كثر، الأعداء كثر، يريدون أن ينهشوا بلدان المسلمين الواحدة والأخرى، لكن الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه سيسلم دول الإسلام ويجعل دول الإسلام منتصرة دوما ما داموا ينصرون الله وينصرون رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يحفظ ديار الإسلام وأن يبعد عنها الشر والسوء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الأول، لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الزخرف.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزخرف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح وال

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: في القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: ورسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
0: هل فكرت يوماً أن ترى العالم من منظور مختلف عن منظورك الذي عودت نفسك وعقلك على رؤيته؟ من الممكن لتغيير نظرتنا للحياة بشكل عام أن يساعدنا على رؤية الجمال والفرص التي ربما لم نكن سنراها أو ندركها من قبل. ولكن كيف لنا أن نغير من منظورنا للعالم؟ الإجابة بسيطة: العقلية الإيجابية. تركز العقلية الإيجابية على الجوانب المشرقة للحياة والمواقف. إنها شكل من أشكال الإطار الذهني الذي يركز على الحلول والفرص بدلاً من المشكلات والعقبات. فالعقلية الإيجابية مستمعينا تساعد على التركيز على ما هو جيد في حياة الشخص، وتعلم كيفية استخدام هذا الخير لتحسين نوعية حياته. وبالطبع لا يعني طريقة التفكير الإيجابية أنه يجب تجاهل التحديات والمشاكل، فالأمر ببساطة

0: يتعلق بتعلم كيفية التعامل مع المشكلات بطريقة إيجابية وبناءة، بدلاً من التركيز على الجوانب السيئة. وبالتأكيد أحبتي، فالتعامل الإيجابي يساعد بشكل أفضل لتخطي التحديات وخلق حياة سعيدة هانئة. وينصح الخبراء بضرورة التخلي عن الأفكار السلبية وتثبيت التفكير الإيجابي والشعور بالامتنان الحقيقي، فالامتنان يمنح حالة من الرضا بعيداً عن النفور والجحود والنكران.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
0: عندما تشرق شمس الصباح
2: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
2: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
2: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صادة من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاها سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجي.

0: أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعاً اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضاً اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذن النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولاً أنه يقلل من اللحوم، ثانياً أنه يقلل من البقوليات، ثالثاً يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولون بكرامة، وأيضاً ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تقارير لقاءات تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ومتابعة سموه المستمرة لكافة مسارات العمل بروح الفريق الواحد وفريق البحرين، والذي أثمر عنه تحقيق تقدم كبير في مسارات التنفيذ وتجاوز الأهداف المحددة للخطط والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويحقق الأمن البيئي بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث اطلع سموه على آخر مستجدات خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ونسب الإنجاز فيها، والتي أظهرت أن أعداد الأشجار المزروعة ضمن خطة التشجير قد بلغت حتى الآن 2,450,000 شجرة، بما يمثل 68% من الهدف العام للخطة المتمثل في زراعة 3,600,000 شجرة بحلول عام 2035. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي،
1: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآتم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال الصديقة. تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل في مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتداعيات إغلاق إيران للمضيق على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وأمدادات الطاقة والغذاء. بحضور معالي الدكتور الشيخ عبد الله

0: علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين هو تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل في مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتداعيات إغلاق إيران للمضيق على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وأمدادات الطاقة والغذاء. بحضور معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أعلنت شركة طيران الخليج عن تشغيل أولى رحلاتها المزودة بخدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
1: جاء ذلك خلال حفل تدشين خاص لهذه الخدمة والتي تهدف الناقلة الوطنية لمملكة البحرين من خلالها إلى أن تكون واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة التي تتيح للمسافريها هذه الخدمة الأكثر تطورا على مستوى العالم والمصممة والمشغلة من قبل سبيس إكس. أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد نهجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية.
0: وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها يمثل دعامة أساسية لمواصلة رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء سعادة الوزيرة منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها منتسبو الدفعة إلى مدينة سلمان للاطلاع على دور ومهام ومشاريع الوزارة. نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفل تكريم الدفعة الرابعة من مبادرة سفراء حماية المستهلك التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن الشباب البحريني واصل تقديم نماذج وطنية مشرفة من خلال مشاركته الفاعلة في مبادرة سفراء حماية المستهلك، بما يعكس ما يتمتع به من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية حماية حقوق المستهلك باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة. ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الثالث لشبكة الأمل الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء الشبكة.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها الرائد في تمكين الشباب انطلاقا من الرؤية الملكية السامية، حيث أشارت إلى أن شبكة الأمل أصبحت منصة دولية فاعلة تسهم في تطوير المبادرات والبرامج الشبابية، مشيدة بجهود الدول الأعضاء في تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات مؤثرة وفرص مستدامة. استقبل سعادة السيد أنتن تشارفنير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند سعادة السيد خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير للمملكة في بانكوك.
1: وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جلالة الملك ماها فاجير لون جوكورن ملك مملكة تايلاند، وإلى سعادة السيد أنوتين تشارنيفير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنياتهم لمملكة تايلاند بدوام التقدم وال ازدهار في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها. طورت وزارة الأشغال خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق والتي تشمل استحداث مسارين لتقديم الخدمة، وهما المسار الاعتيادي المتخصص لمشاريع المناقصات والمسار السريع المتخصص لطلبات الشراء المحلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
0: تواصل جامعة الخليج العربي تعزيز مسيرة التحول المؤسسي عبر إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع الجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
1: أربعة مشاريع نوعية أطلقتها جامعة الخليج العربي تشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 ضمن رؤية متكاملة تسعى للارتقاء بجودة التعليم.
2: من مركز الأخبار.

قلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

أتأبط كتابك وأرسل من خلاله إشعاعاً إلى الحياة، فأنت الدفء والأمل الطالع من الطفولة البريئة حتى إدراك المعرفة والحقائق الثابتة. إنك الأمل المرجو في مستقبل السعادة الدائمة وفي الحياة الدائمة للجيل المستقبلي المهيأ. تأبط كتابك وامشي على صراط مستقيم، فليس بينك وبين ما نرجوه منك عهد شؤم، ولن يكون بإذن الله.

من قبلة الزهر، والمعطر بالأرج المنفوح من عذار الحور الجميلات. تقدم، تقدم إلى حيث ينتظرك الأحبة والأهل والمشتاقون. أسرع خطاك إلى الرجاء، فإن كبد السماح

وجهك بعبير مرسل من نفح الشذا، ويقطر ذراعك بقبض الزناد معدا ليوم الاختيار الصعب بلا هوادة. تقدم أيها الحبيب طليعة مجلاتا وسط الضجيج والصراخ والعويل، امتشق سيفك الصغير الذي ما تعودت يداك أن تضنى بامتشاقه منذ زمن.

كتابك رسول الزهو في فرح الأزاهير المنثورة على أفواه الجذوع المخملية في الحدائق المنتشرة بين حنايا المدن والقرى، ورسالتك ذكرى إلى عنادك في اختيار المصير المشفوع بلمسات النصر المزكاة بلهفة الأمهات المنتظرات إياب الأبناء عند الصحو بعد غدوهم في بكرة الصباح. أنت الأمل، فلا تترك أملا يا حبيبي من دون ضوء.

أرسل لي كتابا هدية وعربون صداقة لا تعرف الزوال، واقبل مني هدية إشعاع طريقك إلى المستقبل وإنارة الطريق إليه. قل لي شكرا، لكن ليس على واجب، إنما على ما أنت وصلت إليه عن قناعة وطيب خاطر.

ها قد أصبحت في عمر العطاء، فعلميني كيف السبيل إلى بناء ذاتي من جديد. علميني كيف يكون الأمل حلما فيصبح حقيقة تلمس بالحقائق المادية الثابتة. علميني كيف يكون الاستعداد النفسي شحنة من اليقين إلى الوصول إلى الدرب التي تؤمن الحياة للأرض وللإنسان.

علميني أن أصبح رجلا ليس كالآخرين، علميني كيف أصنع المعجزة في كياني وداخلي، فأدرك أنني لم أعترف يوما بفشل ولا اتسمت معرفتي بشك إلا وصولا إلى اليقين.

0: آنذا جئتك شاكرا يا من صنعت لي شعارا إلى الحياة تحقق بإرادتك ويدفعني إلى احترام المبادرة هدفا لا يقتصر على التمني. فلقد عرفت أن المعجزات لا تصنع الأبطال ولا تجعل من البطولات سيرا إلى المستقبل فقط، هو ذا تاريخ العظام في التاريخ، لا يرتج عند العظائم ولا يهزأ بالصغائر. كل شيء في الحياة مهم حتى يصبح التاريخ هاما بمجمله.
1: لا تستصغر القضايا ولا تستكبر المصاعب، خذ كل ما يعترضك على حجمه وسر، ولا تخشى أبدا الوصول إلى ما تريد.

حبيبي، اجعل لي بين حناياك وسادة أرتاح عليها خلال التعب، فأنت أنت متكئي ومجيري وباعث في قوة رؤية الأشياء والملمات. لا أتوسل إليك، بل أضرع أن تكون عنوان محبتي وكعبة رجائي لأهنأ بك. ولا تقل لي مهلا على عجل، لأنني أخاف أن أتلاشى ساعة لا أدرك معنى اعتزازك بي وسر إقبالي على محبتك حتى العشق الذي لا يزول.

أغنيك أغنيك، وليس في غنائي هذه المرة بكاء أو نحيب. عشت من أجلك ولا أقضي ما يكتب لي إلا على محبتي لك. رب نجني من سهوة سقوطي في كره لحبيبتي، رب أنقذني من شقاء آخرتي إذا فعلت. رب نجني وانقذني لأن لي معشوقة جميلة، لكنني أحبها حبا أجازه لي إيماني بك.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمان،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البنا وصابر السعيد.
1: بعد ما شاب بدول كتاب، هو فعلا

0: المثل صحيح، وفعلا الدراسة أو أي شيء في هاي المجال فعلا لعمر معين، يعني الواحد كل ما كان أصغر كل ما كان ينجح أكثر في دراسته. فعلا
1: بعد ما شاب ودوا الكتاب، هاي أعتقد شعار الفاشلين وشعار الناس اللي تبي تحط العراقيل والتحديات قدام طموحات وأمل أي إنسان. بالعكس، الحياة مستمرة.
2: بعد ما شاب ودوا الكتاب، أنا ما أؤمن بهاي المثل نهائيا، لأن الواحد إذا عنده إرادة وعنده عزيمة يقدر يواصل دراسة حتى لو كان عود في السن، يعني ما في شيء بيوقفه.
3: بعد ما شاب ودوه الكتاب، هل بالفعل للإنجاز عمر؟ وهل في أمور ما نقدر نسويها إلا في عمر معين؟ أتذكر لما كنت في الجامعة كان معانا ريال كبير في السن، يعني بعمر دكاترتنا، فكنا نفكر إنه طالب دراسات عليا. بعدين اكتشفنا إنه طالب حالة من حالنا، طالب بكالوريوس، ولكن بيننا وبين نفسنا كنا نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله على هالطموح وعلى هالإرادة اللي عنده وعلى هالثقة اللي ما منعته إنه يمارس حق طبيعي من حقوقه حتى لو تجاوز العمر الطبيعي لهالشيء. لكن للأسف مو كل الناس عندهم هاي الثقافة، فنشوفهم يسخرون ويجرحون الشخص اللي قدامهم بدل تشجيعه. الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قال: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، وهذا دليل على أن طلب العلم والمعرفة ما يتوقف ببلوغ سن معين أوجدته نظرة سلبية وموروث بيئي جاهل للأسف.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: انتوا شو رايكم في هالمثل الشعبي اللي يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب؟
2: الحين لا، يعني ما في نهايه لحياه الانسان طبعا، لما يكون ما في طريق مسدود. لو ان شاء الله عمرك 90 سنه وتبي تسوي شيء بتسوي، ولو ما يكون عمرك 18 سنه ما تبي تسوي شيء ما بتسوي. في ناس ما عندهم الصحه ولا شيء، بس ان عنده الاراده انه يغير من حياته وقاعد يسوي كل شيء عشان يحقق المستحيل. بينما في واحد الله عطلنا الصحة وعطلنا العقل وعطلنا الدرابة والدراية والدراسة وبعد ما قاعد يستغلها.
3: أنا أشوف أن ما في عمر محدد للدراسة، أن مهما كان واحد 20 سنة 50 سنة أو 70 سنة، إذا حاب يتعلم وحاب يطور نفسه، سواء كان دبلوم عادي أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو حتى أن حضور ندوة أو شيء تدريبي بسيط، أن الواحد حلو أن يطور نفسه ويتعلم زيادة. وما في حد للتعليم والدراسة، وما في عمر محدد.
4: بعد ما شاب ودوا الكتاب طبعا هي ما تنفع، لأن الدراسة ما لها عمر، وفي أي عمر تقدر تدرس يعني، وهي شيء مو بصح.
1: في كثير من الأحيان الظروف تحكم الإنسان وتجبره أنه يأجل بعض مشاريعه وأحلامه وأمنياته. فمثلا بعض النساء إذا تزوجوا في عمر مبكر ويابوا العيال، فيكونون غير قادرين على تكملة الدراسة، بس بعد ما يكبرون العيال وشلون مسؤولية نفسهم تتفرغ الأم لتكملة دراستها. ونفس الشيء بالنسبة لبعض الرجال اللي ظروف الحياة تجبرهم على ترك مقاعد الدراسة علشان يشتغلون وشلون أسرهم، وبعد أداء أمانتهم وبعد ما تتحسن الظروف يكملون الدراسة. فمثل ما نقول بالإنجليزي It's never too late.
5: هاد

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: فيكتور هوغو الكاتب المعروف كتب مرة إن سن 50 هو سن الشباب في مرحلة الكبر، وأثبتت العديد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في التاريخ جملته هذه. فكثير من الأشخاص اللي يبدأون حياتهم وتأثيرهم الكبير بعد ما يتجاوزون عمر 50، بدل من أنهم يعيشون وينهون إنجازاتهم وتأثيراتهم في شبابهم. بعضنا يفكر ويقول صار عمري 30 وللحين ما حققت شيء في حياتي، يفقد الأمل والهمة. لكن التاريخ حافل بالقصص الملهمة لشخصيات تجاوزت عمر 50 وحققت إنجازات كبيرة. كنتاكي، سلسلة المطاعم المشهورة الموجودة بكل دول العالم، قدر صاحبها وهو كولونيل ساندرز إنه يحقق النجاح بعد عمر 65. أكيد هاي مو دعاية حق كنتاكي، ولكن مثال على إن الإنسان قادر إنه يحقق النجاح حتى لو تجاوز فيه العمر ما تجاوز. أفكارنا وكلماتنا خلونا ننتقيها ونعرف نستخدمها في مكانها. فياما كلمات كانت بمثابة السهم اللي تطعن وتكسر في مجاديف الإنسان. فلكل شخص يعمل على تحقيق حلمه، يتمنى أنه يتعلم لغة جديدة، يخطط لمشروع، لا تتردد أبداً. العمل والعمل ما لهم عمر، وبعد ما شاب ودوه الكتاب مثل هدام لابد أنه ينقرض.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج فكرة صابر.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بطعام: يا نبي الله، لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة حتى كاد أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس متحفزا بهيئة المستعجل، غير متمكن من الأرض في جلوسه. من صفات الداهية تفويت الغرض على عدوه. ذكر المدائني وهو يصف دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جعل لرجل جعل أو جائزة على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر، فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة.

0: تلقب بالنابغة من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان، ثم صارت للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت. اذهب فخذ جعلك الذي جعل لك.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الرحمن الكواكبي: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
2: ما خط القلم.
0: دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني أسد، فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم الله، ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: وكيف؟ فقال المجنون: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري، قد قيدوني، وأنتم كلكم مجانين وليس فيكم مقيد. الأب هو رجل يريد من ابنه أن يكون جيداً بالشكل الذي كان يتمنى أن يكون عليه. فرانك كلارك.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية.

0: إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، نرحب بك أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج مأثورات شعبية. من معجزات الله سبحانه وتعالى بهائم الأنعام اللي خلقها إكراما لبني آدم، وقد تحدثنا عن الخيل ومكانتها الاجتماعية عند العربي في الحلقة السابقة، ونواصل حديثنا معك هذه الحلقة عن حيوان آخر لا تقل مكانته عن مكانة الخيل، ونقصد به اليمل أو الجمل. في الحقيقة فإن الإنسان في أي مكان من العالم طوع الحيوان لخدمته حسب الظروف المناخية والاجتماعية السائدة في البقعة التي يسكنها من الكرة الأرضية، وحسب نوعية الحيوان ومدى تلاؤمه مع البيئة. ففي الإسكيمو مثلا استقل الإنسان الكلاب الله يعزكم لجر الزحافات والعربات الخاصة بالسير فوق الجليد. كذلك فإن هذه الكلاب تستطيع أن تتلائم وتتكيف وتعيش في جو من الصقيع الدائم، بينما لا يستطيع أي حيوان آخر تحمل هذا البرد الشديد. وفي دول أمريكا اللاتينية يستعمل الإنسان حيوان معروف هناك باللاما، وهو شبيه بالجمل إنما أصغر منه قليلا. كذلك في بعض الأرياف الأسيوية وحتى الأرياف العربية تستعمل الثيران في عملية حرث الأرض وحتى التنقل من مكان إلى مكان آخر. ولم يرتبط أي حيوان آخر بحياة المواطن العربي البدوي كما ارتبط الجمل، فقد استعمل الجمل كوسيلة من وسائل التنقل والسفر، وكانت قوافل العرب التجارية تتكون من الجمال، والبدوي يربي الجمل للاستفادة من لحمه، كذلك يستفيد من لبن الناقة، ويستفيد أيضا من الوبر في عمل كثير من الأمور الحياتية التي تخصه. وتقاس دائما ثروة البدوي بما يمتلك من جمال. ومن المعروف أيضا أن طبيعة الصحارى قاسية جدا وجافة، وطرقها رملية وعرة، لا تصلح هذه الطرق لسير العربات أو الحيوانات الأخرى التي لا تتحمل مشقة العطش. ومن ميزات هذا الحيوان اللي هو الجمل تحمله الشديد للمشقة والجوع والعطش، ويستطيع أن يصبر عن الطعام والماء أياما عديدة، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه إلا للبيئة الصحراوية، فهو بحق سفينة الصحراء.

وللإبل صفات تختلف حسب لهجات العرب، كذلك له أسماء كثيرة. ففي اللغة الأم العربية الفصحى يطلق على الذكر البعير وعلى الأنثى الناقة، بالضبط مثل ما في اللهجة الشعبية، ويطلق على القطيع الذي زاد على مائه جيش، وعلى المجموعة يطلق إبل. ونذكر أيضا قصة إبره الحبشي عند في عام الفيل، عندما حاول أن يهدم الكعبة المشرفة صادر إبل لعبد المطلب بن هاشم جد الرسول الكريم. فذهب عبد المطلب إلى إبره وطالبه برد الإبل، فاستنكر إبره الحبشي من زعيم العرب أن يأتي إليه طالبا إبله بينما يتعرض المكان المقدس للعرب للهدم والغزو. فكان رد عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه.

وضرب المثل بالجمل للرجل الشديد التحمل، الرجل الصبور يقال له جمل. وكذلك دخلت الناقة والجمل في الكثير من الأمثال الشعبية وحتى الأمثال العربية، فيقال لا ناقة لي فيها ولا جمل، يقال للأمر الذي لا يخص الفرد، أمر من الأمور حدث ولا يخصك، تقول لا ناقة لي فيها ولا جمل. وفي المثل الشعبي يقال إلا ما عنده عمل إكاري له يمل، يضرب للشخص الذي يقوم بعمل لا يستحق أن يقام به ويريد أن يخلق أي عمل والسلام. كذلك يقال إذا طاح اليمل كثرة سشاشينه، لأن إسقاط الجمل من الأمور الصعبة، وعندما يسقط فيكون هناك أكثر من قصاب مستعد له بالسكين. وفي أغاني الأمهات للأطفال حمل لنا الموروث الشعبي كثير من الأغاني. تضرب الأمهات المثل بالجمل ويشبهون أيضا أبنائهم بالجمل. تقول أم ولدي يا يملي ويا حيدي ويا مركبي، وانت يا ولدي من دون اليمال عليت. ويملي فلان، فلان يكون ولدها مثل عبد الله علي محمد، ويملي فلان ولا عاقك الردى ويعل للشر والردى عنك بعيد.

وتقول أم ثانية فرحانة في بنتها الصغيرة، تصور ليلة عرسها شلون، تقول شريفة نجوزها بعلها ولو تمت سنين عند أهلها، على يا أخوها يا يملها يا ليلة عرسها في البيت رن، نشوف أخوها يا يملها. يعني يضرب المثل بالسند، يعني بدل ما يقولون سندها يقولون يملها. وللجمل لقه يخاطبه العربي، الجمال يخاطب الجمل ماله بلقة خاصة بينهم فيفهم الجمل ما يراد. وهي كما قلنا هذه اللقة تختلف من مكان إلى آخر، عندنا غير، عندها الكويت غير، عند الإمارات وعمان قد تختلف. لكن نضرب لكم مثل في لهجة أهالي نجد، ناخذ لهجة أهالي نجد على سبيل المثال، لأن معظم الأصول طبعا من الجزيرة العربية. لتنويخ اليمل وطلب منه بأن يبرك على الأرض حتى يتمكن الرجل من امتطائه، تقال كلمة أخ، فيفهم اليمل أن المراد أن يبرك فيقوم يبرك، ويقال له حي، وهي إشارة للبعير بالقيام من مبركه أو حثه على السير. فإذا ما استجاب في البداية يكرر الجمال كلمة حي حي بصوت أعلى وكأنه ينهر الجمل، فحتى يستجيب الجمل للأمر. ويقال أيضا للجمل كله كله كله، مثل ما نقول إحنا نحاويه، يحاوون بالجمل يحثونه حتى يتصدى حق الإبل المهاجمة. إذا تعرضت قبيلة لغارة من قبيلة ثانية أو هجوم، يركب البدوي جمله ويحث جمله حتى يعض الجمال الغازية، يقول له شنه كلمة كله كله، مثل ما في المأثور الشعبي البحريني للأطفال هنا عندما يحاون الكلاب يقول له حو، هناك يقول له كله كله. كذلك لأهل نجد مصطلحات خاصة لعل الكثير من الشعوب العربية خاصة الخليجية يشاركونهم فيها، في صفات الجمل وأسماء الجمل. يقال للإبل البيضاء اللون، الإبل اللي لونها أبيض يسمونها الشجحة، والإبل السوداء يطلق عليها لفظ ملحة. كذلك هناك الصفرة والقمرة، وهي ذات اللون الأبيض المائل إلى الصفرة، مثل ما نقول إحنا لون البيج. والورقة هي ذات اللون الرمادي، اللون الأشهب. ومراحل عمر البعير تخضع أيضا إلى مسميات خاصة، كل فترة زمنية ومرحلة حياتية يمر بها البعير من يوم ولادته إلى أن يكبر ويهرم. يطلق على الوليد الرضيع يسمونه حوار، وأيضا في البحرين نطلق عليه حوار. وإذا فطم يطلق عليه قعود. وتطلق البكرة على الناقة اللي لم يمسها الجمل بعد، وإذا تمت الناقة حولين من العمر تسمى ثنية، وإذا بلغ الجمل 4 سنوات من عمره يسمى رباع، وإذا بلغ 6 سنين يسمونه سدس، وإذا طلع للجمل أنياب يسمونه منوب. أما إذا تقدم بالعمر وطاحت ضروسه من الكبر يسمونه فاطر أو يسمونه مدرم. والناقة المدربة تدريب جيد الذلول الخيرة يسمونها عسيف. ويطلق على الجمال التي تستطيع الجري خاصة في السباق الهجن. وتطلق كلمة عمانية على الذلول المخصصة للسباق والغزو والحرب. أما أطيب الجمال عامة اللي يحرص على استخدامه في التناسل والتكاثر فيسمونه الحر.

وعبر الشعر الشعبي عن الناقة والجمل خير تعبير، واعتبرهم رمز للعزة والهيبة. ثامن وحياتي به معزة وهيبة، عليك بسفن البر حرش العقاريب. راعي الغنم يشيب قبل شيبة، والبل معزة تبعد الهم والشيب. ووصف الناقة هي من السمات الشعرية اللي كانت ترد في الكثير من القصائد العربية فصيحها ونبطها. فلقد جرت العادة أن يبدأ الشاعر العربي قصيدته أما أن يتذكر الأطلال أو بأبيات من الغزل أو يصف ناقة. يقول شاعر البحريني شاعر المعلقات المشهور طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف ناقة: لها فخذاني قد أكمل النحض فيهما، كأنهما بابا منيف ممردي، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي، طحموران عوار القذا فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي. ويقول الشاعر الشعبي لحدان بن صباح الكبيسي مادح المقفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة، وأيضا يصف ناقة: ولي ركبت وشامخات المذاري شيب الغوارب شابهن سوج الأكوار، وركبت وجن كل فريد الذياري أحب ما يشتهي فؤادك ويختار، لكن مرفقها على الزور زاري من عضدها لعضدها خمسة أشبار، ذرعانها تشبه لوصف المداري هضعت المعنق تزهي الراس بعذار، تقود هجن كنهن العفاري ليوكدن الزول وقفا ذيار. ويقول أيضا نفس الشاعر في قصيدة ثانية: إلى انتصف شعبان وانشت رفاياه، شل جرانيس قذاها بطاها، وشل الطير طال سجنه بماواه، حر إلى شاف الحباري نصار.

لا باس، وانقادوا على الشيخ وجناه ودنوله اللي ما هفت في رباها متينة الفخذين للبيد مرداه وخفوفها ما رقعت من حفاها طويلة المتلوع حمره مسماه هجت وزعجول الندب في تلاها.

عزيزي المستمع، من فنون الشعر الشعبي الموال المعروف بالزهيري، وهو أحد أبواب الفنون الشعبية، وأيضا هناك باب من أبواب الشعر الشعبي أو باب الموال يسمى التنويخ أو التثوير. يكتب الشاعر قصيدة موال يعني، ينوخ في هذا الموال بعيره، ويرسل الموال إلى شاعر آخر طالب من الرد بتثوير البعير. وهذا نوع من المساجلة بين الشعراء الشعبيين في وقت كان للشعر الشعبي الناس اللي تحبه والناس اللي تكتب فيه. يقول الشاعر الشعبي فرج بمتيوح في موال طرشة إلى الشاعر رحمة بن حمد المجيران: نوخت يا بن حمد لك حيد باسم النبي، ومتورخ في ذراعه كل اسمة نبي، حيدي برك من إلهي تحت قبر النبي، ومعقل بآية الرحمن ما يحترك، الخطام ملوي على الشباك ما يحترك، ومشاهد الهاشمي ما ظنته يحترك، عمه وياسين ونازل في سنامه نبي. رد عليه الشاعر رحمه المجيران: فار اليمل بالذي جعل محمد نبي، فار اليمل بالذي أجعل محمد نبي، وبقدرته تنصر الإسلام ويا النبي، ويثوره من رفع سبع وفضل نبي، ويثوره خالجي وبقدرته محترك، محي العظام الرميمة باللحم محترك، جبريل يود عنانه وفزله محترك، ويثور ذا الحيد بالله ما يعوقه نبي.

مستمع الكريم، بالرغم من أن مجتمع البحرين حضري وزراعي، إلا أن اليمل كان له دور في الشؤون الحياتية وكان يستعمل في كثير من الأعمال، لعل آخرها في مدينة المحرق، حيث يذكر محدثكم أن رجلا اسمه داود كان يملك جملا في الخمسينات، ويقوم داود هذا بملء قرب الماء من عين العمامرة على جمل، ولا أدري

إذا كان داود سقاء محترف أم يقوم بهذا العمل لأحد العائلات. وكان منظر جميل للصبية الصقار وهم يتجمهرون حول يمل داود الوديع، وكان الشجاع فينه من يستطيع لمسه أو المسح على جسد هذا الجمل. لقد تغيرت الدنيا، وبقي الجمل في البحرين رمزا للهيبة ومأثر من المآثر الشعبية، وسبحان اللي ما يتغير. ونختم حديثنا مرددين بيت للشاعر خليل مطران: تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون متون العيس ألين مضجعي.

وحتى ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات مأثورات شعبية. أشكر لكم حسن استماعكم وأدعو لكم بالتوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حمى ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أرحب بكم أعزائي المستمعين، أجمل ترحيب وحلقة جديدة من مكتبة المعارف. وهذه الحلقة تروالي أعزائي المستمعين بيصير لها طعم خاص، أولا لأن زميلتنا العزيزة بدري عبد اللطيف راح تساهم معاي في هذه الحلقة، وأنا جد متشوق أشوف ذوقها الأدبي والفني وش بتختار لنا من المواضيع في هذه المكتبة العظيمة.
1: أولا أحيي المستمعين وشكر لك أخ محمد هالشعور الطيب، وأنا سعيدة جدا أن أشترك معك في تقديم مثل هذه البرامج اللي يعني أنا متأكدة مثل ما راح تفيد المستمع أيضا راح أطلع من البرنامج أو لما يكمل البرنامج أو ينتهي أكيد بطلع بنتيجة أو فائدة أو معلومة تضيف إلى المعلومات اللي عندي.
0: أنا أتوقع أنا أضيف إلى معلوماتي، وأترك لك الآن الاختيار في هذه المكتبة بين الكتب وبين المجلدات وأشوف محضرة ورق إيش عندك بتخبر.
1: والله أخ محمد وأنا أتجول معك في المكتبة يمكن لاحظتني أني وقفت قدام إحدى الرفوف،
0: نعم،
1: والفتت نظري كلمة ربما إحنا نستعملها ولكن أو نقولها بس يعني لها مسميات أخرى. الكلمة هذه إتيكيت، سمعت بها؟
0: إتيكيت شلون ما سمعتها؟ طبعا
1: قريت عنها.
0: إتيكيت إلا عارفها فن الدبلوماسية أو فن التصرف أو شيء من هالقبيل يعني،
1: أو الذوق خلينا نقول
0: أو الذوق لكن إحنا ليش نستعيل وعندنا المعلومة العلمية؟
1: تبي أقرأها لك؟
0: أنا أفضل نقرأها ليو حق المستمعين.
1: يلا تفضل. جاءت كلمة إتيكيت من كلمة فرنسية قديمة كان معناها التذكرة الصغيرة، والتذاكر الصغيرة أخ محمد في فرنسا كانت تمنح لمن سيشتركون في احتفال عام، كان موضح على كل تذكرة التعليمات الخاصة بما سيجري خلال الاحتفال. وهكذا أصبحت كلمة إتيكيت الطريقة السليمة للتصرف أمام الناس. طبعا لكل مجموعة من الناس قواعدها الخاصة في الإتيكيت مهما اختلفت البيئة، لكن مثل ما انت عارف أن السلوك الحسن بالنسبة لمجموعة معينة من الناس ربما لا يتفق مع مجموعة أخرى.
0: طبيعي.
1: فضيف الإسكيمو مثلا يمص شفتيه بعد الأكل بصوت مسموع، ليش؟ حتى يعبر عن استمتاعه بالطعام، تصور. طبعا احنا ربما يعني مثل هالعمل ما يعجبنا او طبعًا ربما نقول طبعًا ان هذا الشخص غير مهذب،
0: قليل ذوق.
1: بالضبط. في افريقيا اخ محمد يحيي الناس بعضهم البعض، شو يقولون؟ تعرف شو يقولون؟
0: لا.
1: يقولون كيف حال عرقك؟
0: العرق يعني؟ إيه؟
1: كيف حال عرقك؟ احنا طبعا نرى ان هذا سؤال وقح او يعني مثل ما نقول ايش هالذوق
0: غير مهذب
1: او غير مهذب. والشد باليد على يد الصديق هو عمل عادي في كثير من انحاء العالم، لكن الصيني يشد على يديه بدل من ان يشد على يد صديقه.
0: فعلا هذا لاحظناهم،
1: لاحظت
0: الصينيين يمسك يدينه ويشد وهو يرحب بصديقه يشد على يده هو.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: في بلاد كثيرة أخ محمد يرفع الرجل قبعته حتى يكون مهذب في سلامة على الآخرين. في غانا في أفريقيا يجعل الرجل ثوبة ينسدل من فوق

0: أحد كتفي وهو يحيي الآخرين. عندما يغادرنا أصدقائنا بعد الزيارة، إحنا شو نقول لهم؟
1: مع السلامة
0: أو الله معاكم.
1: الله معك. إيه؟
0: عندما يغادر الزائر جماعة من أصدقائه من سكان غينيا الجديدة، طبعا هؤلاء الأصدقاء ينوحون ويلطخون نفسهم بالطين.
1: مبالغة بي، مبالغة شديدة جدا.
0: فسكان الشرق الأقصى يأكلون في صمت، هم يعتبرون الكلام أثناء الطعام سلوك غير مهذب، ونحن نرى أن الحديث على المائدة من بين أدابها.
1: طبعا
0: لأفراد إحدى قبائل إفريقيا عادة غريبة جدا، تدري ايش يسوون أخي محمد؟ يعني كرم الله السامع، فهم يبصقون عندما يعبرون عن استحسانهم
1: على من؟ على الضيف مثلا؟
0: على
1: لنزورهم
0: ذيلا. طبعا هذا عادي ترى، ولكلش ما فيه ذوق.
1: هذا مو تكيت لي صح.
0: ومحارب هذه القبيلة يبصق على الطفل عندما يراه للمرة الأولى، شه التعبير ما أدري يعني، كما يبصق في يده قبل أن يلمس سلاح جديد راح يستعمله. مسامحة أعزائنا المستمعين لأن هذا إتيكيت يعني لبعض الدول البعيدة عنا. طبعا في التبت يعد من يعني من قواعد المجاملة أن يخرج المرء لسانه عندما يبدأ الضيوف الرحيل.
1: يعيب عليهم.
0: تصور احنا نستلم ولا تفضلوا وقعده، هو يطلع لسانه لهم. وهكذا طبعا يختلف السلوك في جميع انحاء العالم، ولكن مثل ما انت عارف قواعد الاتيكيت يعني تجيب في كل مكان عن نفس الاسئله، وبعض هذه الاسئله مثل كيف نقدم الاغراب بعضهم لبعض، كيف يحيي الأصدقاء بعضهم البعض، شلون نعامل المتقدمين في السن، ما هي أداب المائدة، ماذا يرتدي الإنسان في المناسبات المختلفة، وكيف تظهر احترامك للحكام، ومن هالأسئلة الكثيرة طبعا. في شغلات إذا سمح لي الوقت ممكن أقراها أخ محمد.
1: اتفضلي.
0: هناك قصة عن لويس 13 ملك فرنسا، ربما هالقصة أخ محمد تعطينا فكرة عن قواعد الإتيكيت في عصره. ذهب الملك لويس في مرة من المرات لزيارة الكاردينال ريشيليو اللي كان مريض، وكان مما ينافي قواعد الإتيكيت أن يبقى الكاردينال راقدا بينما يكون الملك واقف أو جالس، ولم يكن بد من أن يرقد الملك أيضا، وقد فعل ومرت الزيارة بسلام.
1: يعني الآن الملك علشان طبعا الإتيكيت يطلب من الكاردينال يقوم يسلم على الملك،
0: لا هو قام ورقد وياه،
1: رقد وياه عشان لا يحس بالمهانة على السرير، على سرير المرض. فرنسا أم الإتيكيت.
0: يقول لك ليس هناك بطبيعة الحال ملوك أو نبلاء في كثير من بلاد العالم، ولكن يوجد رئيس للجمهورية ووزراء ومحافظون، وقواعد الإتيكيت توضح طريقة التصرف السليم في حضور هؤلاء الرسميين. لكن أخ محمد، لماذا ينبغي أن نتبع أصول في الإتيكيت؟ هذه سلوك طبعا مهذب يساعدنا بالدرجة الأولى على التصرف السليم، ولكن لماذا لا يتبع كل إنسان مبادئه الخاصة في معاملة الناس؟
1: الواقع هذا السؤال جدا مهم. وحن لابد أن ألقي الضوء على موضوع الإتيكيت من المنظور الشعبي.
0: تفضل.
1: سؤالك هذه فعلا إحنا عندنا إتيكيتنا الخاص.
0: نعم.
1: ويمكن ما نسمي إتيكيت، يمكن أول مرة أنا أعرف أن إيتي ذي بالفرنسي تعني صغير، وإتيكيت يمكن التذكرة الصغيرة مثل ما قلتي.
0: نعم.
1: لأن جدا معلومة قيمة أنه كان يدون على التذكرة الشروط أو القواعد التي يجب أن نتبعها.
0: نعم.
1: الواقع إحنا أيضا في البحرين عندنا إتيكيتنا الخاص.
0: نعم.
1: عندنا السلوكيات التي جبل المجتمع على اتباعها في شتى نواحي الحياة.
0: نعم.
1: نسمي هذا الإتيكيت على بعضها نسميه السنع.

0: السنع هو السلوك اللي نتصرفه احنا سواء مع الصغير او مع الكبير او مع اي موقف من المواقف.
1: نعم.
0: نسمي الشخص اللي ما يتبع هذه الاصول انه ما سنعه اهله وما عنده سنع. لاحظت شلون؟ وفي قول اخر نقول راعي رد بدل، نصف الرجل الذي يتصرف بشهامة في بعض المواقف وبما يجب أن يتصرف به نسميه هذا راعي رد وبدل. هذا رجل رد وبدل، عنده رد وبدل. الآن البنت يسمونها شنو؟ راعية دل. الدل نفسه
1: السنة
0: اللي هو السلوك اللي تبعونه.
1: ايه؟
0: مثلا ليش يسمون الصغيرة أم الدل والدلال؟
1: ايه؟
0: الدلال عرفناه.
1: نعم.
0: أم الدل يعني هي مؤدبة،
1: أم السنع والذوق
0: وكله على بعضها يسمونه الدل. وإحنا نسميه الشخص اللي ما عنده الأصول ذي غير مسنع. نبتدي مثلا بآداب التحية عندنا. التحية معروفة مثلا صبحك الله بالخير، حق يلقيه مثلا دائما الصغير
1: على الكبير،
0: على الكبير.
1: نعم.
0: الماشي على الجالس.
1: نعم.
0: يعني القادم الداخل علينا هو اللي يسلم.
1: أكيد.
0: إحنا ننتظر، شوف نتيح لمجال يعني نعطي فرصة هو اللي يسلم. إحنا قاعدين في الحجرة ودش علينا واحد نسكت ننتظر منه ويقول صباح الخير. تلقين أحيانا كنوع من الاستهزاء أو الـ يعني التمسخر، إذا نسي أو ما سلم إحنا نقول له صباح الخير.
1: ها ترى
0: أو يعني نقول له السلام عليكم.
1: النبهة أن أنت ترى ما سلمت.
0: طبعاً. الآن في عندنا مثلا السلام يبتدي بالمصافحة.
1: نعم.
0: وأيضا طرى عليه وانت تقرين السلام عند الياباني يركع.
1: نعم.
0: والركوع عندنا لله تعالى فقط.
1: نعم.
0: إذن الياباني لما يركع لي أنا واقفة أقول له تعال لا تركع لي. ويمكن هو يأخذها أيضا كنوع من شنه
1: الاحترام طبعا والسنة
0: من الاحترام. لكن نعم. إذا منعته كأني أمنع لا يؤدي واجب.
1: صحيح.
0: لذلك إحنا يجب أن نعرف الشعوب الثانية.
1: نعم. إلا لهم عادات متقاليد
0: طبعا. إلا الشعب الأفريقي. نعم. اللي قلت يبصقون على الضيف
1: هذه عادة.
0: هذه
1: شغلة ثانية
0: شيء آخر يعني. الآن نبتدي بآداب مثلا السلامات. الصغير يسلم على الكبير. لكن غير المصافحة عندنا شنو؟ عندنا التقبيل. احنا يعني مثلا ما نصافح الوالدة ولا الوالد. انما نقبلهم على
1: راسهم.
0: على راسهم. هذا ايضا من السنة. ونصافح في سنه. نصافح الاخ وغيره. وايضا غير حبه الراس. يعني الاخ والصديق حبه الخد. والكبير القوم حبه الخشم.
1: الخشم.
0: وايضا حبه اليابه.
1: اي نعم.
0: وعندنا حبه اليد يعني معروفه علينا نقبل ايده. اما الزوجة والحبيبة صلاتك
1: على النبي كمل ابو عبد الله الله يسلمك.
0: إيه هذه
1: معروفه
0: ما يخالف
1: يعني.
0: معروف ما احتاج نقولها إيه. طيب ننتقل من اداب التحيه مثلا لاداب الطعام.
1: نعم.
0: ناكل باي يد؟
1: باليمنى.
0: نعم. ودائما نقدم للضيف نقدم الكبير على السفره نقول تفضل
1: تفضل. نعم.
0: والضيف يبتدي.
1: نعم.
0: قبل.
1: نعم.
0: والصغار هم اللي تاخرون.
1: نعم.
0: وطبعا ما ابي اقول عن عادات البحرينيين الاول، مع الاسف الشديد ان كان ذاك في الزمن السابق كانت المراه تقدم لزوجها الاكل.
1: نعم. وما تاكل ترى. ها
0: تأكل.
1: اول لازم هو ياكل
0: راس الجدر.

0: ما تنشب
1: نعم،
0: له،
1: لا طبعا.
0: ما تجيب له الصحن منشوب، تجيب له الجدر بكبره
1: نعم
0: وتنشب له مباشرة
1: نعم
0: من الجدر،
1: علشان يشوف انه هو من راس الجزر كلب.
0: الجدر ياكل،
1: نعم
0: وعقب ما ياكل ياكلون الصغار،
1: نعم
0: وعقب صغارة الام تاكل.
1: نعم نعم
0: واحيانا، وهذا الحمد لله قله، كان الرجل يغسل يده في الجدر، تصب على يده على بقايا الاكل.
1: ليش ابو عبد الله؟
0: والله نوع من اظهار يعني هو يعتقدون ان كل ما حقروا زوجه انه يعني ما دام في مثل يقول المراه نعال، انت شو تتوقعين من عاملون لنعال؟
1: اي بس تهيأ لي يعني
0: هذا
1: هذه
0: انتهى
1: الكلمه قيلت وانتهت يعني في وقت
0: خلاص،
1: اللي
0: ما لها علاقه
1: نعم
0: ولا
1: نعم
0: من اداب الاسلام.
1: صحيح،
0: بالعكس، كان الرسول
1: بالعكس
0: كان
1: المرأة لها
0: لها
1: الكرامة
0: كرامه
1: والحشيمة
0: وحشيمه،
1: طبعا.
0: انما ذي قله ودأبت هذه القله على هذا شو اسمه. كان لما يروح السوق الرجل
1: نعم
0: وتضطر المرأه تروح معاه مثلا عشان يشتري له شيء،
1: نعم
0: هذه من تاسع المستحيلات يعني، لكن اذا اضطرت تمشي عقبه بخمسين خطوه،
1: نعم
0: ما تمشي معاه، كان هو يمشي وعقبه بخمسين خطوه تجي بكامل

0: يشوفونه يمشي مع مرته.
1: مم.
0: والرجل اللي ياخذ راي مرته شو يسمونه؟
1: سكان.
0: سكان مرته. ليش؟ بالعكس يعني انا لازم اشاور شركه حياته.
1: في ملاحظه ابو عبد الله، مقطع حكي كله بالخير، في ملاحظه لاحظتها بعد، حتى اللي عنده سياره يقعد زوجته ورا
0: الان،
1: ما يخليه. لا لا الان طبعا اختفى.
0: الان اختفى، هذه في بدايه الموضوع.
1: قبل
0: على العموم المرأة مسكينة ما حظيت بذلك الاحترام في المجتمع القديم من
1: طبعا.
0: آداب الاتيكيت والسلوك.
1: نعم. نعم.
0: نرجع للأكل، نشوف مثلا من الآداب اللي حث عليها الشارع البحريني، من المجتمع البحريني، أن نشرب الماء وناكل التمر والعيش، فيقولون الماء مص والتمر خص والعيش قص. لاحظ الماي مص والتمر خص والعيش قص. ايش يعني؟ لما اقدم تمر الانانة لك، يجب انت تختارين، ممكن تمره بعيده المدينه ليش تاخذينها، التمره الجيده، لكن لما اقدم لك ماي يجب ما يعني الواحد اللي يقدمون الماي ما يتنفس في الكوب ولا يطلع صوت وهو يشرب. يجب ان يمتص الماء، ما يعني يقول لك
1: من غير ما يطلع صوت.
0: العيش شلون يقص العيش؟ يعني ياكل من امامه،
1: الامامنا،
0: حتى لو كانت هناك قطعة من اللحم أمامي أنا ما يمد يدي.
1: ما يمد يدي. إيه؟ نعم.
0: أنا كصاحب الضيافة شو أسوي؟
1: أقدم له طبعا،
0: أقدم له المنقولة.
1: بالضبط،
0: تعرفين المنقولة شلون؟ إن أنا عندي أنا مثلا لحمة من الكتف مثلا، اللحم الطري،
1: أقول له منقولة مني لك،
0: أقصها أنا أقول منقولة، يرد علي يقول مقبولة.
1: نعم.
0: طيب يذكرني ذي العمل إن في نصيحة أخرى من باب الإتيكيت يقولون تغدى وتمد وتعشى وتمشى. الواقع هو بعد الأكل المعروف علميا أن المعدة تبتدي تشتغل.
1: نعم.
0: فتحتاج إلى دم.
1: نعم.
0: فتركز العملية الدموية عند صوب المعدة بشدة.
1: نعم.
0: على حساب شنو؟ على حساب الأطراف الثانية.
1: بالضبط.
0: والله.
1: نعم.
0: أكبر علينا إحنا في شهر أوغست ذكلنا مجبوس، يبتدي الراس يثقل وإحنا ما نعرف ليش يثقل، لأن المعدة أخذت الدم كله.
1: نعم.
0: فبالتالي نرقد. أنت ما قط، أنت مدق. هذا غلط. المفروض هو يعني علميا أن نساعد المعدة بشيء آخر غير النوم، لأن النوم يولد شنو؟ يولد الكسل، يولد السمنة. تعشى تمشي، لأن في الليل براد نقدر نتمشى، بس والمفروض حتى عقب نقدر نتمشى. وفي قول حق ابن سينا يقول لو 40 خطوة داخل البيت.
1: أي نعم.
0: بعد كل وجبة.
1: نعم.
0: علشان تحريك الدم.
1: نعم.
0: طيب عندنا أيضا موضوع السمك الآن. في قول حق العيايز يقول لك تغديت، يقول له إيه، قال له تمصمصيت، قال له لا، قال له عيل ما تغديت. هذه من بعيد يعني. هو الواقع مثلا يعني لما قعدنا مع الكبار نسمع أصوات شفاههم في رأس السمكة وفي العيون السمكة وكأنهم قطاوة.
1: نعم. ومذبحة صير.
0: ولهم العذر. يقول لا، هندي ما السمك ما عليه إتيكيت في المجتمع البحري.
1: أي نعم.
0: أذكر أيضا جابل الجيش ولا جابل عيش، إذا حطوا العيش وننطر واحد يغسل يده نقول له يلا خف يدك
1: بسرعة تعال.
0: إيه، لأن جابل الجيش ولا جابل
1: عيش.
0: وأيضا عندنا طبعا ما بقول عن أداب صب القهوة كثيرة جدا.
1: نعم.
0: حق نصب القهوة حق الكبير.
1: نعم.
0: نقدم له القهوة بيدنا اليمنى.
1: نعم.
0: ونصب
1: بيد
0: اليسرى.
1: نعم.
0: وهو يجب أن يتناول بيد اليمنى أيضا.
1: نعم.
0: واللي نكتفى يهز القهوة.
1: القهوة. نعم.
0: يهز الفنيال قصدي.
1: نعم. نعم.
0: وأيضا لا يقدم له في فنيال مثلوم.
1: نعم.
0: الصحن يجب ما يكون مثلوم إلا في بعض الصحون عندما تستوجب الضرورة الاقتصادية أو تنكسر يقومون شو يسوون فيها؟ في كان يجنونها، يجنون الصحن.
1: نعم.
0: يعني يقضونه ويلحمونه بأسياء بأسلاك.
1: أيه.
0: الآن لو تروحين المتحف تشوفين صحن مكسور ومخيطينه. ما كان في الأنواع الغراء الموجودة حاليا. ولا كانت الصحون بذاك الرخص المتوفرة الآن.
1: نعم.
0: كان الصحن ثمين. لدرجة أن بعض الصحون كانت تصنع من خشب.
1: نعم.
0: مناشب مال غوص الكبار دي كانت من خشب. على العموم هي كلها سلوكيات جبل المجتمع على اتباعها. وأذكر يعني أخذ قبل يسرقنا الوقت، أذكر عن العنب.
1: نعم.
0: العنب يجب أن نأكله حبة حبة.
1: نعم.
0: فيقول لك مرة مر جحا على قوم وهم يأكلون العنب.
1: نعم.
0: فقالوا له

0: تفضل معنا يا جحا. قام وقعد معاهم وقام ياكل عنب بالطبقه. فطبعا استاءوا، هذه مو من اداب اكل العنب. فقالوا له يا جحا يا جحا. قال نعم. قال اكل العنب حبه حبه. قال لا، هذاك في المشمش، بما معناه ان المشمش حجمه كبير.
1: نعم.
0: ناكله واحده واحده العنب.
1: العنب
0: صغار. اي، وراحت الان كلمه في المشمش، هذا المصطلح اللي انتشر في القطر العربي، القطر العربي كله.
1: نعم.
0: اقول لك سووا كذي تقولون في المشمش. من القصه الظريفه ذي لجحا.
1: نعم.
0: واعتقد احنا نختم حلقتنا بهذه القصه الظريفه، ونتمنى ايضا ان نعود أطفالنا، لأن هذه العادات التقاليد دي يجب أن تبدأ من الصغر.
1: نعم.
0: نعود أطفالنا على آداب التحية البحرينية الحلوة،
1: أو السنع مثل ما نقول،
0: على السنع. نعم، نعودهم على السنع.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت وأرجو أن تكونوا استفدتم من المعلومات القيمة اللي أعطتني إياها الأخت بدرية، وأن تكونوا أيضا استانستوا من السويلفات اللي سولفناها عن السنع.
1: شكرا لك أخ محمد أنك يعني دعيتني لتقديم هذه الحلقة، وأكيد أنا متأكدة أن مثل ما استفاديت أكيد المستمعين استفادوا أيضا.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وصلاة الله وسلامه على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم.

0: في الموسم الثاني من ربيع القلوب، وهذه خامس الحلقات نتدبر فيها بعض آيات خامس أجزاء القرآن، فحياكم الله في ظل كتاب الله.
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب.
0: في الجزء الخامس من كتاب الله حديث عن العلاقات الأسرية وخاصة الزوجية، وكيف يحل النزاع عند وقوعه، وإبراز مبدأ الصلح. وفي هذا الجزء الآية التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، وهي قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي هذا الجزء حديث عن تزييف اليهود للحقائق وكذبهم وحسدهم، وفيه حديث عن أداء الأمانة إلى أهلها وتوخي العدل في الحكم بين الناس، بالإضافة إلى الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وبيان أن المرجع عند حصول التنازع إلى الكتاب والسنة. ومن صفات المنافقين التي وردت في هذا الجزء التحاكم إلى غير شرع الله، بل إنهم يصدون عنه صدودا. وتحدث هذا الجزء أيضا عن وجوب التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالحذر والنفير في سبيل الله عند وجوب داعيه، وفيه إلماحة إلى خطورة الشيطان وحرصه على إغواء بني آدم، وخطورة قتل المؤمن بغير حق، والوعيد العظيم على ذلك، بالإضافة إلى الحديث عن قصر الصلاة في السفر وذكر صفة من صفات صلاة الخوف. وفي هذا الجزء بعض أحكام العشرة الزوجية، النشوز والعدل والتفرق مقرونا بمراقبة الله عز وجل. وفي هذا الجزء ختاما حديث عن المنافقين وولائهم لأعداء الله وتكاسلهم عن الطاعة، وبيان مصيرهم في الآخرة. العدل صفة من أنبل الصفات وأعلاها شأنا، ولذلك اتصف الله بها وأوصى عباده بذلك. ومن عدل الله أن ساوى بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب عند الإحسان أو الإساءة. على ضوء هذه الآية من كتاب الله تعالى يخبرنا الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عن هذا المعنى، فلنتابع.
3: ومن

ذكر المولى عز وجل مبدأ المسؤولية المتكافئة بين الذكر والأنثى في هذه الآية، فبين أن من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي إن كان هذا العمل سواء كان عملا إيجابيا فإن المؤمن سيكافأ عليه عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل الذي قام به وحرص على إتقانه، فيكون هذا العمل المتقن والطاعة التي امتثلها هذا العبد الذكر والأنثى كان سببا في دخوله الجنة. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى بأن الذكر والأنثى سيكافأ كلا بما عمل، وإن لا أحدا منهما سيخسر شيئا مما عمل. وهذه المسؤولية الثنائية تبين مكانة الرجل ومكانة المرأة في الإسلام، وإنهما يستويان في هذه المسؤولية الشرعية أمام كل ما يصدر منهم من أعمال. وهذا رد على من يدعي بأن المرأة في الإسلام لم تحظى بحقوقها، فهذه الآية دليل بأن الأنثى ستكافأ بكل ما عملت، وستكون مسؤولية كاملة عن كل ما يصدر منها، فهي في هذا الجانب مساوية للرجل. وإذا كان هناك بعض التخفيف أو بعض الأعمال التي الله سبحانه وتعالى اختص بها بالمرأة فإنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، حيث راعى قدراتها ورعى إمكانياتها فجعل هذا التخفيف لها ليتتحقق لها مسؤوليتها التامة، وتكون المرأة حقيقة مسؤولة، فلا تعتذر أمام الله سبحانه وتعالى بأن ذلك فوق طاقتها، لأن الله قد كلفها بما تطيق وبما يتسع لها نفسها واقعها. والمرأة المسلمة في هذا الجانب تكون مسؤولية تامة أمام الله سبحانه وتعالى فيما يجب عليها أن تفعل وما يجب عليها أن تعمل. ولذلك ساوى الله سبحانه وتعالى في المسؤوليات التعبدية والمسؤوليات الشرعية في كثيرا من جواربها بين المرأة والرجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خفف عن المرأة في مثل الصيام والصلاة في بعض الحالات، فإنه كذلك قد خفف عليها في بعض التكليفات حتى تكون قادرة على القيام

0: بهذه الرسالة. ونحن هنا نؤكد بأن المرأة المسلمة التي تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالها ستكافأ بذلك كما يكافأ الرجال في هذا الجانب، بل إن هناك نساء سبقن الرجال في كثير من مواطن المسابقة وفي كثير من مواطن العمل، وحاز كثير منهن هذه الميزة، بل سبقن الرجال في أكثر من موضع، لأن هذا الموضع فيه تنافس بين الذكر والأنثى يستويان فيه، كما هو في جانب العقيدة وفي جانب العبادات وفي جانب المسؤوليات وفي جانب الأعمال الاجتماعية. فإن كثيرا من النساء استطعنا أن يحققن التميز ويحققن التقدم في هذا الجانب، وهذا مما يليق بالمرأة المسلمة أن تحرص على ما يخصها وما خصص لها من أعمال تباري فيها الرجال وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن كل ما حذر الله سبحانه وتعالى عليها من محذورات، خاصة في الجوانب التي قد تؤدي إلى قهر المرأة أو إلى إذلالها أو إلى تعرضها لخطر. فإن الله سبحانه وتعالى جعل مسؤوليتها هنا مسؤولية عامة، يجب عليها أن تراعي فيها نفسها وتراعي فيها كذلك مسؤولياتها أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المجتمع المسلم.
1: تحدث أئمة اللغة والتفسير كثيرا عن فصاحة القرآن وبلاغته، وهذه الآية من سورة النساء تزخر بالتعبيرات اللغوية البديعة، سيوضح الشيخ يوسف العليوي ذلك، فلننصت. ومن

هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات كما يظهر منها تحمل وعيدا شديدا وتهديدا عظيما يتناسب مع عظم الجرم الذي تحذر منه الآية وتبين سوء عاقبته. إن المؤمن له حرمة عظيمة، وقتله قصدا بغير حق جرم عظيم، ومن قتله لأجل إيمانه فهذا كفر والعياذ بالله. وقد قال الله جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال واصفا عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. وجاء التعبير في الآية بصيغة الشرط وأداة الشرط من، لأن الحديث عن من يعقل، وهي للعموم، فتعم كل شخص يقتل مؤمنا أيا كانت صفته، ولا تختص بمن نزلت فيه الآية. والملحوظ أيها الإخوة والأخوات في نظم هذه الآية أن القتل العمد عبر بالفعل المضارع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بخلاف القتل الخطأ في الآية السابقة فعبر بالماضي ومن قتل مؤمنا خطأ، لأن المتعمد يهيئ النفس ويستعد للقتل ويسعى إليه، كما أن الآية مسوقة لبيان حكمه وتقرير خطورته والتهويل من عاقبته حتى لا يقع مستقبلا، وهذا يناسبه الفعل المضارع، بخلاف القتل الخطأ فإنه يقع من غير قصد وحكمه يأتي بعد تحقق وقوعه، ولذا جاء بالفعل الماضي. وجاء الجزاء بوعيد شديد مؤكد بمؤكدات عديدة، منها تنوع الجزاء كدخول جهنم وغضب الله ولعنته وعذابه العظيم. وجاء الجزاء الأول بالجملة الإسمية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، دلالة على أنه جزاء ثابت مستقر، وتقييده بالحال خالدا فيه مزيد تهويل وزجر لئلا يتهاون الناس بقتل النفس التي حرم الله رجاء التوبة. ومع أن الشرط جاء بالفعل المضارع المستقبل ومن يقتل، إلا أن الجزاءات التالية للجزاء الأول عبر بالفعل الماضي، غضب ولعن وأعد، تأكيدا لتحقق حصولها. وإسناد هذه الأفعال إلى الله باسمه العظيم يشعر بمزيد تهديد ووعيد وتهويل. وتأملوا أيها الإخوة والأخوات عظم التهديد في قوله: وأعد له عذابا عظيما، حيث يصور العذاب

0: قد هيئ وجهز للقاتل ينتظره وكأنه لا مناص عنه، ومن الذي يعده؟ إنه الله العظيم. فما أشد هذا الجزاء وما أعظم ذلك الجرم، عصمنا الله وإياكم منه ومن جميع الفتن والمعاصي.
1: نظمت الشريعة الإسلامية كل أمور المجتمع المسلم في حالتي الحرب والسلم، وعظم الإسلام شأن الدماء. في هذه الآية من سورة النساء تعليمات للمقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوضحها لنا الشيخ عبد الله الشهري، فلنتابع.

0: في هذه الآية إشارة مهمة إلى قضية يجب أن يكون عليها كل إنسان مسلم أنعم الله عليه بنعمة الهداية، وهو أن يشعر بالشفقة على الذين لم تصبهم نعمة الهداية بعد من الضلال والمنحرفين والمشركين وحتى الفسقة والملحدين ومن في حكمهم. وليس يعني ذلك حين نجري مقابلة بين هذا وهذا أن المسلم دائما كامل، لا ليس كذلك، وإنما نعني الإشارة إلى أن مطلق الإيمان أفضل من مطلق الكفر بلا أدنى شك، وأن هذه الأفضلية على أرض الواقع عندما يتلبس بها الإنسان، أي يتلبس بنعمة الإيمان وتصيبه الهداية، ينبغي أن يكون في موضع يشكر فيه الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يشعر بالشفقة على غيره ممن حرموا هذه النعمة، ولا يتكبر عليهم ولا يسيطر عليهم، لست عليهم بمسيطر، ولا يكرههم على الإيمان إكراها، فإن الله هو الذي يهب نعمة الإيمان من يشاء من عباده بناء على ما يعلمه من رغباتهم وإرادتهم وما يقع في قلوبهم. ولذلك كذلك كنت من قبل، هذا هو الشاهد، أنت أيها المهتدي كنت قبل ذلك ضالا، لولا نعمة الله لما اهتديت، لولا الله ما اهتدينا، بل إن الله عز وجل أخبر في سورة الضحى أنه هدى نبيه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: والضحى والليل سجم ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك من أولى سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فهو وجدك ضالا فهدى، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أنت؟ أنت كنت ضالا وستكون في ضلال أعظم من الضلال الذي يمكن أن تتخيله أنت لولا أن الله عز وجل هداك. فهذه النعم توجب شكره عز وجل، وتوجب التواضع لله عز وجل وخفض الجناح وعدم التكبر والغرور وعدم الشعور بأنك اهتديت بمحض إرادتك فقط وإنما بهداية الله، وأنه يجب عليك أن تدعو الناس بالرحمة وبالشفقة وتتمنى لهم الخير الذي هداك الله إليه، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك. فهذه هي المعاني الجليلة التي يمكن أن تقتبس من هذه الآية، وفيها معان أخر. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين.
1: هذه خامس حلقات ربيع القلوب، ونحن نعايش فيها خامس أجزاء القرآن الكريم. هل للكلام أقسام؟ وكيف يضبط المؤمن كلامه حتى لا يقوده لسانه إلى الزلل والخطأ؟ عن النجوى تتحدث هذه الآية التي يوضحها لنا الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.
2: لا

0: أيها الإخوة والأخوات، نجد في هذه الآية الكريمة الطيبة المباركة إشارة إلى فاعلية المسلم في مجتمعه، فالله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم، كلام الناس وأحاديثهم ولقاءاتهم، إلا هنا الاستثناء، إلا من أمر بصدقة، أن يكون هذا الحديث وهذه النجوى في أمر صدقة وإحسان وبر أو معروف من القول والعمل والإحسان أو إصلاح بين الناس، أن يكون هذا الحديث وأن تكون هذه النجوى للإصلاح بين الناس وتأليف القلوب. من يفعل ذلك من الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إن الذي يحركه ليكون فاعلا في مجتمعه محسنا هو طلب مرضات الله عز وجل. فطالما كان هذا هو المحرك، الدينمو المحرك لهذا السلوك من الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، إن الموجه له هو ابتغاء مرضات الله تعالى. إذا كان الحال كذلك فالله قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا للتحقق الذي لا ريب فيه ولا شك، أن الله تبارك وتعالى سيؤتي هذا الإنسان الخير العظيم الجليل. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، أن تسعى إلى أن تصلح بين الناس وتجمع القلوب المتنافرة وتحاول أن تصلح بينهم، بين هؤلاء المتنازعين وهؤلاء المتخاصمين، فإن هذا النزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا تحمد عقباه، فكان الإصلاح عملا عظيما يقرب من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتعود أن يكون منطلقنا في فاعليتنا في مجتمعاتنا وحركتنا بين الناس إنما هو ابتغاء مرضات الله، أن يرضى الله عنا. نحن نقوم بهذا العمل نريد رضا الله سبحانه وتعالى، نريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا غير ذلك. فإذا كان هذا هو المحرك كان الأجر وكان الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للمسلم أن يكون المحرك له في جميع أعماله وأقواله وأفعاله وسلوكياته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ليؤتيه الله الأجر العظيم.
1: ربيع القلوب.
2: ختاما، يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبدالله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ. مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني. فعيشوا جميعا، ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
3: كان عهد الصبا روضة غناء، وكان ربيعا دائم العطاء من حنان أبي النبيل. كانت زهور الحنان تملأ نفس الفتى المحرج رضا، وتشبعه محبة. ومن أساتذة كبار هم وجوه قصبة البحرين المحرك في بدايات القرن العشرين. كان ماء الغدير، وكان رحيق الزهر، كان العلم والأدب والفضل والمعرفة. في أيام وسنين تردد الفتى عبد الله الزايد فيها بين مجالس العلم والأدب، يغذي الملكة الخصبة الثرية التي شدت للبحرين والخليج والعروبة بأعذب الأشعار.
2: حنانيك ما خطبي خيال ولا هوى، ولكنها ذكرى تهيج شجونا.

0: تذكرت أسلافا لنا لو تنبهوا لفاض بهم ماء الحياة معينا.
1: كانت تلك الأيام والسنين تتوالى في حياة عبد الله الزايد وهو في مقتبل العمر وعهد الصبا، ومعه أتراب وأصدقاء صاروا مع الزمن الآتي نجوم الأدب والإصلاح في مجتمع البحرين، من أمثال الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة والشيخ محمد صالح يوسف خنجي وقاسم الشيراوي وسلمان التاجر وناصر الخيري وأحمد الشيراوي وسواهم ممن برزوا في مجالات شتى في النشاط الاجتماعي والأدبي. كذلك عبر عبد الله الزايد روضة الصبا الغناء إلى بدايات الشباب والرجولة.
2: حمد، يا حمد.
3: نعم عمي.
2: هل عاد عبد الله من السوق؟
3: نعم عمي.
2: أين هو الآن؟
3: في الشرفة الداخلية.
2: الشرفة الداخلية. يا الله. عبد الله.
3: أبي.
2: مساء الخير يا ولدي.
0: مساك الله بالخير يا والدي، تفضل. ما لك يا أبي؟
2: لا شيء، لا شيء يا ولدي يا عبد الله.
0: هل أنت متعب؟
2: وماذا فعلت لكي أتعب؟
0: إذا ما لك؟
2: ما بي من شيء يا ولدي، وإنما هي السن.
0: لا أعترف ببلوغك سن الشيخوخة يا أبي، ما دام قلبك شابا ونفسك قوية.
2: لا سلطان للجسد على الزمن، الزمن يفرض سلطانه على الجسد، وعلينا أن نعترف بذلك في رضا يا ولدي.
0: فإذا ينبغي أن تعطي لجسدك حقه من الراحة.
2: لا بد من الإخلال للراحة،
0: لكن دون النشاط يا أبي.
2: ولا عهد النشاط يا ولدي، أعوام طويلة مرت ونحن في غمرة الحماس نسعى ونغدو ونملأ الحياة جدا وعملا وعطاء. الآن صار النشاط أقل والحركة أثقل والسعي أدنى.
0: أستطيع يا أبي أن أحمل عنك وأبقى في ظلك.
2: أحمد الله على ذلك يا ولدي. ها أنت اليوم شاب قوي، لك النشاط ولك الهمة.
0: وعلي العمل والمسؤولية.
2: نعم، عليك العمل والمسؤولية يا عبد الله. دونك دفت السفينة، فاقبض عليها بيد قوية ووجهها بقلب مؤمن وعين بصيرة، والله يرعاك ويكلأك يا ولدي.

0: البداية أفراح كبيرة في ساحات الشعور بالأمل. عندما تركت الأب المعلم وخرجت إلى السوق من دونه أول مرة، كانت السوق أمامك شيئا ذا رهبة، عالما له أمام عينيك المضيئتين بالعزم والأمل سطوة وتأثير، ولكنك لم تتردد.
1: عبد الله. يا عبد الله.
2: نعم يا أبي.
1: تعال يا ولدي تعال، افتح البشتختة لنواصل العمل في غربلة اللؤلؤ.
2: لقد غربلته يا أبي.
1: حقا يا ولدي؟
2: وفحصته وفرزته ووزنت أنواعه جميعا، مثاقيل ودوكرات وتو على أحسن ما يرام.
1: ما شاء الله.

0: ما شاء الله يا ولدي، متى فعلت كل ذلك يا عبد الله؟
1: سهرت ليلة أمس وأنهيت كل شيء.
0: الله، ما قصرت والله يا ولدي. أتذكر يوم بدأت أعلمك الأوزان والأنواع. هل تذكر يا عبد الله؟
1: كيف لا أذكر يا أبي، حتى البيتان من الشعر اللذان ذكرتهما لي عن حفظ الأوزان ما زالا يترددان في سمعي.
0: نعم نعم، قلهما يا ولدي.
1: قد وزعوه بكل تشو مفردا، كل يباع بما حصاه وقدره.
0: نعم،
1: بالحب والمثقال في أوزانه، والضبط بالأكواء ثم الدوكرة.
0: الله الله يا ولدي، ما أشبه الليلة بالبارحة.
1: أرجو يا أبي أن أنتفع بما علمتني.
0: ستنتفع يا ولدي، ستنتفع إن شاء الله، ما دمت حريصا في البيع والشراء، شريفا أمينا صادقا أبيا عن الحرام، كريما في الحلال. اخرج يا ولدي، اخرج غدا إلى السوق وحدك، وأرجو لك التوفيق يا ولدي.

0: بعت اليوم مجموعة لا بأس بها من اللؤلؤ.
1: أنت يا عبد الله؟
0: ولم لا يا محمد؟ هل أنا
1: أعرف أن الوالد قد علمك صنعة اللؤلؤ، ولكن
0: هو علمني كيف يتم البيع والشراء. انظر، آلاف الروبيات أحملها معي إليه، إنها ثمن بيع اللؤلؤ. محمد، ما لك تضحك؟
1: أضحك لأني لا أستطيع أن أتصورك تاجرا.
0: معك حق، معك حق. أتصور نفسي في المستقبل تاجرا له دكان، وعلى باب الدكان يافطة كبيرة مكتوب عليها مؤسسة الزايد للتجارة والأدب الحديث. محمد، إنك لا تأخذ الأمر على محمل الجد.
1: الحقيقة بين بين.
0: هل الأدب والشعر يضمنان لي المعاش؟
1: تقصد المال؟
0: لا أستطيع أن أتكسب بالشعر. الشعر هو كلام الوجدان، نبض القلوب، عبير العواطف. وأنا يا محمد لا يمكنني أن أتاجر بوجداني وقلبي وعواطفي.

0: هذا هو ثمن مجموعة اللؤلؤ كله؟
1: نعم يا أبي، عساني وفقت بالبيع.
0: أتدري ما الذي بعته؟
1: مجاهيل أم عوينة.
0: وهل حسبتها أوزانا وفرستها أنواعا؟
1: نعم يا أبي، ها هي ورقة الأوزان والحسابات.
0: الأوزان والحسابات صحيحة، صحيحة تماما.
1: إذن البيع حسن.
0: لا يا ولدي.
1: ماذا؟
0: أنت خسران.
1: ماذا؟ أنا خسرت في هذا البيع؟
0: نعم، كان عليك أن تتحقق من أسعار السوق.
1: التاجر دفع لي بالجو الواحد.
0: التاجر أعاد اللؤلؤ الذي بعته.
1: ماذا؟
0: تجارنا يا ولدي جميعهم أخوة. التاجر عرف أنك تبيع أول مرة، فأحب أن يعطيك بالنيابة عني درسا.
1: إنه درس قاس يا أبي.
2: كذلك كانت مدرسة الأب. لقد كان أبوك العظيم يعرف أن المال ليس وحده هو الثروة، لأنه يؤمن أن المال لا يمكن أن يكون ثروةً

ولقد أراد يرحمه الله قبل أن يمضي إلى لقاء ربه راضيا مرضيا أن يكمل لك الثروة، وأن تكون معرفتك وعلمك وخبرتك في موازرة المال بل أكثر. كان كل همه أن تكون طواشا يتاجر باللؤلؤ، وكان كل هم القدر أن يؤهلك لتكون شاعر قومك ولسان وطنك وواحدا من رواد نهضة هذا الخليج العزيز.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فاعبدوه واشكروه واتوبوا واطلبوا عفو العفو.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق جديد من الأخلاق الفاضلة التي دعا ديننا إلى التحلي والتخلق بها، وهو خلق الأمانة. الأمانة ضد الخيانة، وهي كل حق لزمك أداؤه وحفظه، كما تعني الأمانة التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره، ورد ما يستودع إلى مودعه. والأمانة بمفهومها العام تشمل ما افترضه الله تعالى على عباده من العبادات المختلفة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على العبد أن يؤديها كما أمره المولى عز وجل. كما تشمل الأمانة أداء الديون، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، فهي من الأمانة. وقد جاءت آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم متوافرة في الحث على خلق الأمانة، من ذلك قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا

وأتموا بالعدل. فالخطاب في الآية بأداء الأمانة يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وهي تحض على أداء الأمانة إلى أهلها. ويقول المولى عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فقد عظم الله تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جميع أحوال العبد، وأنه سبحانه وتعالى عرض هذا التكليف على المخلوقات كلها من سماوات وأراضين وجبال عرض تخيير لا تحتيم، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوفا على عدم أدائها على الوجه الأكمل. وعرضها المولى عز وجل على الإنسان على الشروط المذكورة، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله. كما عد المولى عز وجل الأمانة من صفات عباد الله المفلحين، يقول الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها. وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه، أو التي تكون بين العبد وبين الخلق. وقد حفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحاديث التي تحث على خلق الأمانة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فيبين عليه الصلاة والسلام أنه من حافظ على هذه الخصال الست وداوم على فعلها، فإن صاحبها يستحق أن يكون من أهل الجنة. وقد عد عليه الصلاة والسلام منها الأمانة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فعد عليه الصلاة والسلام خيانة الأمانة من صفات المنافقين، وفيه تحذير شديد من التخلق بصفاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالإيمان والأمانة صنوان لا يفترقان، فإذا ذهبت الأمانة من قلب العبد ذهب منه الإيمان. لذا فإن انتشار الأمانة تزيد الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع، كما أنها تقوي المحبة والأخوة والتعاون بين الناس. كما حذر ديننا من الخيانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. والأمانة باب واسع، وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله تعالى، في أداء العبد
لما افترض الله.

0: الله عليه من الفرائض والبعد عن المحرمات وأمانة في حقوق البشر. وللأمانة صور متعددة، من أبرزها الأمانة في الأموال، وهي التعفف عما ليس للإنسان به حق من المال، وتأدية ما عليه من حق لأهله، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحق فيه. ومن ذلك الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها. كذا من صور الأمانة الأمانة في الأعراض، وهي العفة عما ليس للإنسان فيه حق منها، وكف النفس واللسان عن نيل شيء منها بسوء كالقذف والغيبة. كذا من صور الأمانة الأمانة في الأجسام والأرواح، بكف النفس واليد عن التعرض لها بسوء من جرح أو ضر أو أذى. كذا من صور الأمانة الأمانة في الأسرار التي يستأمن الناس على حفظها، وتكون الأمانة فيها بكتمانها، وهي أمر عظيم وجب على العبد أن يتنبه إليه. فإذا ائتمنك أحد من الخلق على سر وجب عليك ألا يخرج منك، فقد استأمنك عليه. فلو استأمنك على حديث حدثك به وأوصاك بألا يخرج منك، فهذه أمانة لا يحل لك أن تفشي سره أو أن تخبر به أحدا من الناس. كذا من الأمانة الأمانة في السمع والبصر وسائر الحواس، وتكون الأمانة فيها بكفها عن العدوان على أصحاب الحقوق، وتكون هذه الأمانة بحفظها عن معصية الله تعالى فيها، باستراق السمع أو النظر فيما لا يحل. كذا من الأمانة الأمانة في النصح والمشورة، بأن تنصح من استشارك، وأن تصدق من وثق برأيك، فإن طلب منك الرأي والمشورة فهي أمانة، فوجب على العبد أن يكون أمينا في نصحه ومشورته، كما قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. لذا فإن الأمانة خلق عظيم من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الإسلامي، فحري بنا أن نتخلق بها وأن نراعيها في كل أحوالنا، استجابة لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وطمعا في الثواب والأجر الذي أعده الله تعالى لأصحاب الأمانة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الأمانة الذين يؤدون حق الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يجعلنا من الذين يؤدون حقوق الناس على وجهها الأكمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق جديد من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تفضل يبا شاي.
1: أحسنت. سمعت يا أحمد، إذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس.
0: وإذا غربت عليك الشمس؟
1: إذا غربت عليك الشمس فيلزمك المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس.
0: عاد إحنا ناويين نقعد ما نتعجل صح؟
1: آه إيه والله ما أدري شو أقول لك يعني.
0: هاي بقى لغيرت رأيك أشوف.
1: لا هذا تقشمر وياك عادي وعلى ما يتقشمر. أنا قاعد وياك إن شاء الله حسب الاتفاق.
0: إيزاك الله خير.

0: أستانس يبا لين أشوف الكعبة المشرفة، ودي ما غمض عيني مولية
1: وبتحن لها أكثر لين رجعت البحرين.
0: الله يعودنا لها. والحين يبا إيش بنسوي؟
1: بنطوف طواف الوداع وبنختمي بركعتين وبنشرب من ماي زمزم حتى التضلع، وبننتهي بذلك من أعمال الحج.
0: والنساء نفس الرجال؟
1: نعم، لكن الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع إلا إذا تطهرتا قبل السفر، فواجب عليهما.
0: الله يتقبل.
1: اللهم آمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
0: يا ربي تقبل منا ومن جميع المسلمين.
1: اللهم آمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك.

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام والفاضلات الكريمات، خلق ذميم وفعل أثيم تأباه النفوس الكريمة وتنفر منه الطباع السليمة، صاحبه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، صاحبه منبوذ من أهله ومجتمعه. إنها خيانة الوطن والوشاية بالوطن والوقوف في صف الأعداء ضد الوطن، جريمة شنعاء، جريمة شنيعة نكراء وكبيرة وجريرة من كبائر الذنوب، فهي أقبح ما يبطنه الإنسان في نفسه ويخفيه عن غيره. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الخيانة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. بل عد صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المنافق أنه إذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، فما أسوأ وما أحقر صفات الخائنين وما أبعدهم عن رب العالمين. إن الله لا يحب الخائنين. وقد فضحهم ربنا تبارك وتعالى وكشف قناعهم لئلا يغتر الناس بهم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فهم وإن انتسبوا إلينا ليسوا منا، وإن تدثروا بوطننا فهم ليسوا منا. تأملوا قول الله في أمثالهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. تظاهروا بالانتماء لدولتنا ومملكتنا الغالية، وتدثروا بلباس الوطنية، وقلوبهم منقادة متولية، وقلوبهم متوجهة إلى الأجندات الإرهابية الإيرانية الآثمة الغاشمة والمليشيات الإجرامية المعادية، يتربصون بالمجتمع شرا ويبغون بأهله ضرا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. نعم، غشوا أنفسهم فمقتهم مجتمعهم ووطنهم، ومن غشنا فليس منا. ألا ما أعظم جرمهم وما أشد خزيهم وما أغلظ عقابهم وما أكبر فضيحتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء،

فيقول هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا عجب، فإنهم في مستنقع الخيانة والفتنة غارقون، وفي أموال التبرعات المشبوهة يرتعون. في مستنقع الخيانة والتولي للخارج والفتنة غارقون، وفي أموال التبرعات المشبوهة يرتعون. وبالولاءات الحزبية الطائفية المتدثرة بالدين المتطرفة مرتبطون ولها خاضعون، وللتنظيمات الإرهابية الإيرانية موالون، ولرموزها مبايعون مختبئون.

بلائية خداعة، ظاهرها الخير والبر وباطنها الغدر والمكر. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ألا ما أقبح أن يكون المرء عميلاً وتابعاً تسخره الأيادي الخارجية ضد وطنه متى أرادت؟ ألا ما أقبح أن يكون المرء عميلاً وتابعاً تسخره الأيادي الخارجية ضد وطنه متى أرادت؟ أو يكون ذيلاً خسيساً ذليلاً لرأس أفعى سامة تحركه للغدر بوطنه متى شاءت؟ ألا ما ألأم أولئك الذين هم من خيرات الوطن يعتاشون ويتنعمون، وهم له غاشون غشاشون غدارون. ألم يقدروا أن القيادة الحكيمة رعتهم وبالخير غمرتهم، وأن الوطن أكرمهم ورفع بين الأمم شأنهم؟ فما كان جوابهم إلا جحوداً ونكراناً وخيانة ونقضاً للعهد والبيعة والأمانة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فيا شباب الوطن، يا شباب الوطن، الله الله في وطنكم، احذروا أن تنخدعوا بكلمات الخائنين المفسدين الذين تدثروا بثياب الصالحين وهم شر الخلق والخليقة. حذرنا منهم خير المرسلين أشد التحذير. حذرنا من الخيانة للوطن ومن الخائنين. حذرنا من الخائنين لأوطانهم، وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى برد كيدهم وإفشاء أسرارهم وخياناتهم وتمكين المخلصين من إحباط خياناتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فكونوا يا أبناء الوطن، كونوا يا أبناء الوطن المخلصين، كونوا مستمسكين بعروة دينكم، أوفياء مخلصين لوطنكم، تعملون ليل نهار لأجله صفاً واحداً خلف قيادته، ملتفين وموالين ومبايعين ومخلصين لولي أمره وإمامه ومليكه. فإن صدق الولاء من شيم أهل الوفاء. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفر

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أيها المواطنون، أيها المواطنون، ويا أيها المقيمون المباركون، إننا لنحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لوطننا الغالي عيوناً ساهرة، هيأ لوطننا الغالي رجالاً أبطالاً شجعاناً يقظين من رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية في المملكة، الذين كانوا ولا يزالون الحصن الحصين والدفاع المكين لاستقرار أمنكم وأمانكم والسياج المنيع لراحتكم وسعادتكم، يقطعون دابر الفتنة، يقطعون دابر الفتنة قبل نشوئها، ويكشفون الخيانة قبل ظهورها، ويردون كيد الأعداء في نحورهم. فلهم منا تحية تقدير وإجلال، لهم منا تحية تقدير وإجلال وامتنان وإكبار، وأعظم بأجرهم عند ربهم، وأكرم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حقهم:

عينان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن واجبنا الديني والوطني أن نتعاون معهم لصون الوطن وحماية الوطن والذود عن الوطن، فالوطن أغلى من كل شيء، وحبه لا يقبل المساومة، حب الوطن لا يقبل القسمة ولا يقبل المساومة ولا يقبل القسمة على اثنين. ومن تستر على خائن أو اصطف مدافعاً عن خائنين، أو أعطى ولاءه وأعطى ولاءً أو أعطى ولاءه للخارج فهو أحد الخائنين، ويدخل تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى خائناً أو محدثاً. كما نقدم أجزل الشكر وأوفره إلى رعاة الوطن وحماة الوطن، مجلس الدفاع الأعلى وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية كافة في المملكة، الدرع الحصين المكين للوطن في وجه المعتدين الذين ما برحوا يبذلون أعظم التضحيات والبطولات فداءً وذوداً ودفاعاً وحفظاً وولاءً للوطن ولقيادته الحكيمة. أيها الفضلاء الكرام، نحن وكل مخلص غيور، نحن وكل مخلص غيور على هذا الوطن وقيادته، إذ نحذر من عظم جرم خيانة الوطن وخبث ودناءة مرتكبيها. لنؤيد ببالغ وكامل التأييد التوجيهات والأوامر الملكية السامية، ونشد على يد ولي أمرنا وإمامنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله تعالى، وأيده ونصره ورعاه، مؤيدين لكل ما اتخذته وتتخذه الحكومة الموقرة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، من تنفيذ الأوامر والتوجيهات الملكية السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة في حق مرتكبي هذه الجرائم النكراء والخيانة الشنعاء المستنكرة ضد الوطن الذي احتضنهم وأفاء عليهم من خيراته وبركاته. فهل يستحق خونة الأوطان؟ هل يستحقون خونة الأوطان ومعطوا ولاءهم للخارج؟ هل يستحقون تفيؤا ظلال أوطانهم وقد أجرموا بحق وطنهم وانتهكوا شرف الانتماء والولاء للوطن ولقيادته؟ ألا يستحون من قبيح ما اقترفوه؟ إن شرف الوطنية لا يناله إلا من كان وفياً مخلصاً صادقاً موالياً لوطنه ولقيادته، ملتفاً حول قائده وولي أمره وإمامه ومليكه حفظه الله تعالى وأيده ونصره ورعاه. لا مواربة ولا مساومة ولا قسمة في ذلك. لذلك فمن يصطف مع الخونة ويدافع عنهم أو يكون وكيلاً موالياً للحركات الولائية المتسترة بالدين فهو مجرم أفاك في حق الوطن، وعليه أن يحاسب ويعاقب على هذا الموقف المتواطئ المخزي المرجف منه تجاه وطنه وفقده لشرف الوطنية والانتماء الصادق الخالص للوطن. وإننا جميعاً يا عباد الله نقف ملتفين يداً واحدةً وصفاً متراصاً واحداً متماسكاً خلف قيادتنا الحكيمة فيما اتخذته وتتخذه وتراه من إجراءات

0: وقرارات حاسمة حازمة صائبة حكيمة حفظا للوطن والمواطنين وذودا عن الوطن ولأمن وأمان واستقرار الوطن وصيانة وصيانة وحفظا لصالح الوطن والمواطنين. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية. اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا وأمننا يا رب العالمين. اللهم من أراد بوطننا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، ومن أراد به خيانة وغدرا فأبطل سعيه وأحبط مكره ورد عليه شره، واجعل دائرة السوء عليه، إنك أنت القوي العزيز. اللهم احفظ شباب وطننا من الأفكار الهدامة. اللهم احفظ شباب وطننا من الأفكار الهدامة والولاءات الخارجية المتطرفة. ووفق اللهم الآباء لتحصين أبنائهم من خطر التطرف والطائفية والتعصب والإرهاب، وأقر أعينهم بصدق ولاء أولادهم وإخلاصهم لوطنهم وحسن تعلمهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلادنا مملكة البحرين، وأن تجعل خليجنا العربي، أن تجعله في حرزك وفي حفظك وفي جوارك وفي حصنك وتحت كنفك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى. اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه. اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا الأبطال الشجعان البواسل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني والدفاع الجوي. اللهم اشدد أزرهم، اللهم قوي عزيمتهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله، الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا لديك خفافا من الذنوب والمعاصي، وقد تركنا في الناس كلمة طيبة وسلاما أينما حللنا، فأنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا سياحة متنوعة يمتزج فيها التاريخ والأصالة مع الحداثة، إلى جانب الطبيعة من البادية إلى سحر الشواطئ. الأردن هذا البلد المعروف بكرم أهله ونشامتهم وجمال طبيعته وعراقة تاريخه.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا رحت الأردن. الأردن بلاد جميلة اللي حبيت فيها، يعني الأماكن المتنوعة هناك، العقبة فيها الرياضات المائية، الباراشوت، السباحة، الجيتسكي، هذه في العقبة، ويكون الجو حار ورطب. وكذلك رحت عمان، الجو فيها جميل أيضا، ورحت البتراء كان يعني أثري وجميل، وأعتقد أنه تم ضمه في اليونسكو، ففيها أماكن وايد حلوة وجميلة والجو جميل هناك.
3: أنا زرت الأردن. الأردن أكثر شيء يميزها الطبيعة، الجو. أحلى المناطق اللي زرتها في الأردن العقبة، البحر الميت، عمان، إربد، عجلون. أشهر الأكلات في الأردن المنسف، وأكثر الحلويات مشهورة الكنافة.
4: من الدول اللي سافرت لها الأردن،
5: جوها لطيف وأيضا الشعب جدا متعاون، والبلد اللي يتميز فيها أنها نظيفة جدا. زرت فيها الأماكن الأثرية مثل المدرج الروماني.
1: سافر ويانا. تقع المملكة الأردنية الهاشمية في جنوب غرب قارة آسيا، ويحدها من الشرق العراق، ومن الغرب فلسطين، ومن الشمال سوريا، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، فيسود مناخ حوض البحر المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، بينما يسود المناخ الصحراوي في غالبية البلاد. وبشكل عام فإن الطقس حار وجاف في الصيف ولطيف ورطب في الشتاء، فهناك تنوع مناخي في الأردن، حيث يسود المناخ المدار الجاف في وادي الأردن، أما المناخ المعتدل الدافئ فيسود في المرتفعات الجبلية، ومناخ البحر المتوسط يسود المرتفعات الجبلية كذلك، ومناخ البحر المتوسط البارد يسود في قمم الجبال العالية مثل عجلون، والمناخ الصحراوي الجاف في البادية الشرقية. وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12 و15 درجة مئوية، وتصل في حدها الأعلى صيفاً إلى الأربعينات في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 مليمتر سنوياً في الصحراء إلى حوالي 580 مليمتر في المرتفعات الشمالية، وتتساقط الثلوج على فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتكون غزيرة جداً ومتراكمة في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في الأردن من عاصمتها عمان، وهي من أهم مدن الأردن السياحية وأكبرها، فهي تضم العديد من مناطق الجذب السياحية مثل الآثار القديمة الهامة والمولات والحدائق وأماكن الترفيه وغيرها. ومن المناطق السياحية في عمان جبل القلعة، يعتبر أعلى تل في مدينة عمان، ويوصل ارتفاعه إلى قرابة 850 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتضمن الجبل موقع آثار عاصمة العمونيون القديمة اللي تعود للعصر البرونزي، ويضم عدة آثار أخرى مثيرة للانتباه مثل معبد هرقل والقصر الأموي، إلى جانب معالم البلدة القريبة السياحية المعاصرة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حدائق الملك حسين، تعتبر حدائق الملك حسين إحدى أهم معالم السياحة في عمان، واللي تم تطويرها برؤية ملكية خاصة، وتشتمل الحدائق على عدة مرافق مثل القرية الثقافية، مسجد الحسين، متحف السيارات الملكي، متحف للأطفال، إلى جانب الجدران والبوابات المزخرفة.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في عمان، وهو متحف الآثار الأردني اللي يقع خلف القصر الأموي في منطقة آثار جبل القلعة الشهيرة. وقد بني هذا المتحف في سنة 1951 لعرض مجموعة من الآثار المختلفة اللي تم اكتشافها في عدة مواقع أثرية في الأردن. المدرج الروماني، يعود المدرج الروماني إلى القرن الثاني ميلادي، ويعتبر من أهم معالم السياحة في الأردن، ويتسع مسرح الحقبة الرومانية لما كانت مدينة عمان تسمى فيلا ديفيا لقرابة 6000 شخص، ويقع في الجزء الشرقي من الساحة الهاشمية الشهيرة. ومن معالم الجذب السياحي في عمان متحف الأطفال اللي يعتبر جزء من مشروع حدائق الملك حسين العامة، وقد أطلق المتحف في عام 2007 كعضو في جمعية متاحف الأطفال هاندز أون الدولية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن عمان مستمعينا ننطلق لمدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، وهي مدينة العقبة. تعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في الأردن، وهي واقعة على البحر الأحمر ومحاطة بالجبال، وتضم أجمل الشواطئ اللي تستقطب السياح للاستمتاع بالأنشطة البحرية وعشاق الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ونتعرف معكم مستمعينا على مناطق الجذب السياحي والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة العقبة. ونبدأ مع منتزه العقبة المائي. يقع هذا المنتزه ضمن سواحل غنية بالشعاب المرجانية والكنوز البحرية في مدينة العقبة، ويعتبر المنتزه الذي يصل طوله قرابة 7 كيلومتر من أكثر أماكن السياحة في العقبة جذباً للزوار لما يقدمه من أنشطة ممتعة. شاطئ برينايس، يقع هذا الشاطئ في العقبة ضمن حديقة الأحياء البحرية المائية في الشاطئ الجنوبي من المدينة، ويمتد الشاطئ على طول حوالي 500 متر من ساحل العقبة، ويتميز بشعابه المرجانية الخلابة، ويعتبر الوحيد من نوعه اللي يقدم أنشطة ترفيهية متعددة ضمن مساحة مصممة بشكل مبتكر ليتناسب مع كافة الأذواق والرغبات.
0: رحلة عبر الأثير.

0: ومن شواطئ العقبة شاطئ الحفاير، والمعروف أيضاً باسم شاطئ النخيل، ويقع في منطقة الحفاير التي تقع بالقرب من وسط مدينة العقبة. يفضله الزوار للاستمتاع بغروب الشمس وتجربة حياة السكان المحليين لمدينة العقبة. متحف أثار العقبة، المتحف الرسمي للمدينة، ويقع في مدينة العقبة القديمة وبالقرب من قلعة العقبة التاريخية وسارية العلم الشهيرة. هو يضم المتحف قطع أثرية تعود للعصر البرونزي. يعد البحر الميت مستمعينا من أشهر وأهم المناطق السياحية في الأردن، ويقع على بعد 55 كيلومتر من عمان في منطقة وادي الأردن محاطاً بالتلال. تشتهر المنطقة بالسياحة العلاجية، ويقصدها الكثير من السياح حول العالم للاستفادة من الفوائد العلاجية للمعادن والأملاح الطبيعية في البحر الميت. ما منا مستمعينا لم يسمع عن العمالقة الأنباط ومساكنهم في البتراء اللي حفرت في الصخور. هذه المدينة الوردية اللي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الواقعة جنوب الأردن، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية. يعود تاريخ المدينة إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويحيط فيها العديد من المواقع الأثرية من حمامات ومقابر ومعابد وغيرها، وتعتبر من مواقع السياحة في الأردن اللي يجب عليكم زيارتها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، مدينة جرش. هذه المدينة الأثرية اللي تبعد حوالي 50 كيلومتر شمال العاصمة، وتضم شوارع وأعمدة ومعابد ومسارح وغيرها من المعالم اللي يعود تاريخها إلى أكثر من 6500 سنة. وتعتبر جرش من أفضل مناطق السياحة في الأردن، والتي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البتراء، ويعقد فيها مهرجان دولي يعرف بمهرجان جرش.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يتميز المطبخ الأردني مستمعينا بتنوع أطباقه، ويشتهر باستخدامه لزيت الزيتون كأساس في وصفاته، فالأردن يعتبر من أكبر منتجي الزيتون في العالم. أما الطبق الوطني الشهير في الأردن والعالم العربي فهو المنسف، ويتألف من لحم الخروف والأرز أو البرغل مع صلصة تدعى الجميد، مكونة من اللبن المجفف. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الفتة والمقلوبة من الأطباق المعروفة في المطبخ الأردني. وما ننسى أكيد الحلويات الأردنية الشهيرة من الكنافة والبقلاوة والقطايف. سافر ويانا. ومن هذه الأطباق الشهية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في الأردن، هذه المملكة الغنية والمتنوعة بالطبيعة والآثار. نلقاكم في حلقة مقبلة ورحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية.

جوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين.
5: إذاعة البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وسيرة جديدة لإذاعة البحرين، نسجلها على لسان قامة من قامات الإذاعة التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذه البرامج التي تبث والتي صنعت للإذاعة تاريخا ما زال يذكر على أذهان الجماهير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، هذه تحية أوجهها إليكم وتحية أوجهها إلى ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، الإعلامي المعروف والأستاذ وليد الذوادي. نسعد عليك بالخير.
7: مساك الله بالنور وشكرا لك أستاذ حسن، وأنا سعيد جدا أن أكون في هذا المنبر الصرح الوطني الإعلامي الجميل، صاحب الأثر في مملكة البحرين بالصوت والأثر للمجتمع البحريني، وهو صوت بحريني أصيل لا يمكن ننساه بل يتجدد بعطاء أبناء البحرين، وسعيد جدا أكون في دهاليز الإذاعة.
5: حياك الله، أنا سعيد كثيرا حقيقة بتواجدك معنا في هذا البرنامج لنسلط الضوء على هذه الحقبة الجميلة التي كنتم أنتم جزءا وما زلتم طبعا لا يتجزأ من هذه الحقبة، التي يعني كان لها ما بعدها من أمور يعني تحسب كذلك لإذاعة البحرين، ليس فقط على النطاق المحلي وإنما حتى على مستوى إذاعات دول الخليج العربي.
7: نعم.
5: لكن كما هي عادتنا في توثيق سير الشخصيات الكريمة التي عاصرت هذه الأيام وعاصرت إذاعة البحرين، نبدأ معها من البداية، من النشأة.
7: نعم.
5: فأين كانت نشأة وليد الذوادي قبل أن يتعرف على الإعلام؟
7: يعني أنا من المحظوظين أمانة أن أكون مع بداية عملي في الإذاعة في عام 1992، من المحظوظين أني حضرت وعملت في هذه الفترة مع كبار الإعلاميين البحرينيين أصحاب الأثر والمدارس، وهم كثر للأمانة، وكانت كان الرسالة الإعلامية والطاقات البحرينية الوطنية الإعلامية لها أثر كبير على منطقة الخليج، بل كانت إذاعة البحرين هي مصدر للتوثيق والأرشفة والبرامج اللي تخرج من منبر إذاعة البحرين. فلي شرف ومحظوظ جدا أني بديت في عام 1992 مع كبار الأسماء البحرينية الإعلامية، ومنها الأستاذ القدير الكبير الأستاذ خليل الذوادي أبو إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الرحمن عبد الله الله

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات من هنا نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكي.

0: يرحمه ويغفر له، عتيق سعيد، سعيد الحمد، أسماء كثيرة، عبد الواحد درويش، عبد النبي حسين، محمد حسن، محمد الجابر الله يرحمه ويغفر له، نبيل العلوي، الأستاذة صبرية حسين، وجميل أبو مطيع، لطيف أبو مطيع، أسماء كثر أمانة يعني لا يمكن إحنا ننساها. أتمنى أن ما أنسى أحد ولا أذكر حتى ما أقع في هذا الخطأ، لأن أسماء كبيرة. والجانب الصوت النسائي أيضا ما أنسى بدرية عبد اللطيف الله يعطيها الصحة والعافية، عايشة عبد اللطيف، فوزية محمد، أحلام محمد، أمينة حسن، فاطمة الدوسري، أسماء يعني لا يمكن تنسى من الذاكرة، بل هي كانت مدارس أمانة. الدكتور الله يرحمه ويغفر له عوض هاشم، والأسماء الكثيرة اللي لها أثر في الإعلام البحريني. فبفضل من الله أنا كنت في فترة يعني جميلة جدا في العطاء والأثر، إعلام بأسماء حفرت مثل ما نقول بعطاء وإخلاص في هذه الأرض الجميلة، عمل إعلامي محرفا. إذن أنا من المحظوظين أخي حسن أن أنا دخلت في هذه الفترة في مدارس لا يمكن أنها تنسي، مدارس إعلامية تعلمت منها الكثير، فكانت لا يمكن أي شخص يدش أو يعرف أو يصل داخل استوديو الإذاعة أمام المايك إلا هذا الإنسان عارف مسؤولية الأمانة الكلمة ومهنية هذا المايك واللغة اللي لازم يتحلى فيها والصفات اللي تجعله هو فعلا إعلامي صاحب رسالة سامية تصل للمجتمع. فمدرسة لا يمكن أنساها، خصوصا لما تدش أنت إذاعة البحرين، كان في دهاليزة أكبر استديو للراحل صاحب كلمة هنا البحرين إبراهيم كانو، فهذا يدل على اهتمام القيادة والمسؤولين بالإنسان البحريني. لما يكون هناك صاحب أثر مثل إبراهيم كانو ويضع له اسم في استديوهات الإذاعة، فهذا دليل أن الاسم البحريني اللي يحفر بالصخر هو اسم لا مكانته ولا تقديره. فأنا من المحظوظين بشكل مختصر لفترة دخولي الإعلام. وإذا سمحت لي يعني هناك أسماء يعني لها أثر في نفسي، إن شاء الله راح أتطرق لها في الحديث معاك إن شاء الله أخوي حسن.
1: راح نتكلم عن البرامج وراح نتكلم عن الأعمال اللي يعني تفضلت بتقديمها إلى جانب العديد من الزملاء والأساتذة الله يرحم من اختارهم إلى جواره ويحافظ الباقين. لكن يعني اسمح لي أستاذ وليد، قبل ذلك يعني أرجع في الزمن إلى سنوات الصبا فلنقل. نعم. وفي هذه الفترة لا شك بأن يعني الأذن تسمع والعين يعني تقرأ، ويعني هناك متابعات لا شك يعني منذ الصغر للجانب الإعلامي وخصوصا الإذاعة والتلفزيون. فلو رجعتنا إلى هذا الزمن
0: لانطلاقة يعني لك أستاذ حسن وللسادة المتابعين المستمعين، يمكن الناس ما تدري شنو اللي هو السبب الرئيسي لدخولي الإعلام والإذاعة تحديدا، ولكن حبي للشعر وإلقاء الشعر والخواطر الجميلة وحب الوطن هو الرسالة حقيقية اللي حركت فيني جوانب جعلتني أن أكون بفضل من الله من أبناء الإذاعة، إذاعة البحرين. يعني لأكون أكثر توضيحا لدخولي، كان في عام 1990 في غزو دولة الكويت الشقيقة الحبيبة على قلوبنا جميعا، هذا يعني الواقع اللي لا يمكن ننساها كخليجيين، هذه هي سبب رئيسي. غزو الكويت هو السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى لدخولي الإعلام. كيف؟ لما بدأ الغزو القاشم على الكويت، كل إنسان خليجي

0: تأثر كأن هذا القزو في بيته. كل إنسان حس بفزعة بيكون مع أهله بالكويت، مع أخوانه، مع ناسه، وتأثر وتألم، لأن إحنا اللحمة الخليجية كأخوة، كقيادات، كشعوب، إحنا الحال واحد لله الحمد، والله يدوم علينا هاي النعمة. فأنا حبي للشعر وحبي للرسائل التي تصل إلى المجتمع، قمت في ذيك اللحظات أني أعمل تسجيلات ورسائل صوتية حبا من ابن البحرين لأهلنا في الكويت، أن احنا معاكم كبحرينيين، كخليجيين، بدمائنا، بقوتنا، بكل ما نملك من مشاعر، فإحنا مع الكويت، من قلب بحريني إلى أهلنا في الكويت. فسجلت رسائل كانت لي أثناء الفترة القزو،
1: تسجيل كان صوتي، تسجيل صوتي،
0: صوتي، وكنت أنشرها رسائل، يعني من كان في أشرطة كاسيت. فوصلت إلى المخرج اللي أمسي عليه بالخير، الأخ العزيز محمد الجابر. هذا التسجيل يوم سمع الأخ المخرج القدير محمد الجابر هذا الرسائل الصوتية، فكلمني قال لي هذه برنامج إذاعي، فأنا أدعوك أن أنت تشارك بفكرة وكذا. فحاولت أني أقدم فكرة، وكان بالنسبة لي عمل في الإذاعة شيء كبير. هذه كلها كانت البداية، أنا صعود السلم كنت أكتب في صفحة القراء في الصحافة المحلية أخبار خليج، وانطلقت بعدها مع بداية صحيفة الأيام اللي أشعلت الحركة الصحفية في البحرين. فقعدت أني أنا أعمل وأكتب وشارك في الصحافة، وهذه يعني قبل دخولي الإعلام، ولكن جعلت أن هناك سلم للوصول للنجاح. فبديت العتبة بالاجتهادات والاطلاع والثقافة من خلال ما يدور في الساحة، وحبي للشعر والخواطر والمواضيع الحساسة اللي يحبها المجتمع، إلى أن وصلت كاتب يعني مساهم في الصحافة بريد القراء، والحمد لله فزت بأفضل كاتب في صفحة الملتقى بالأيام في سنتها الأولى، أفضل كاتب في ملتقى الأيام، والحمد لله يعني أتذكرها هذه فزت فيها
1: ما شاء الله.
0: فهذه كانت بالنسبة لي العتبة الأولى بعد حبي وشغفي لوصولا إذا تسمح لي، بعدها دخول مع الإذاعة كتجربة مع الأستاذ محمد الجابر اللي أعطاني يعني الكلام أن أنا قادر نعمل برنامج. وفعلا لله الحمد استطعت أني أقدم فكرة كان اسمها، وهذا لا يمكن تنسى في التاريخ بالنسبة لي، كان اسم البرنامج من دهاليز الحياة، أول برنامج أنا عديته في إذاعة البحرين بالتعاون مع الأخت الزميلة العزيزة بدرية العامر، اسمه من دهاليز الحياة. وبعد مرور سنة من بداية 92 لنهاية 92، كان في رمضان يعملون آخر رمضان شبه حفلة للإعلاميين والمتابعين، ويكون في شبه استفتاء حق البرامج، ولله الحمد فزت في هذا البرنامج كأفضل برنامج إذاعي في عام 1992 من دهاليز الحياة، كان أفضل برنامج، وتم تسليم شهادة وجائزة من قبل الراحل الله يرحمه ويغفر له الوزير طارق المؤيد والدكتورة هالة العمران. فهذه الفترة أنا تشرفت أني أنا أحمل اسم أفضل برنامج في إذاعة البحرين في عام 1992 كأول تجربة إذاعية لي. فكانت هذه العتبة اللي أعطتني الثقة في المواصلة في العمل الإذاعي والتشجيع.
1: إذن بدأت من دهاليز الحياة،
0: نعم،
1: كأول برنامج بث على الإذاعة من إعدادك أستاذ وليد.
0: نعم.
1: بعد ذلك توالت البرامج، ويعني بدأ مشوار الإذاعة.
0: نعم.

0: ماذا كان بعد دهاليز الحياة؟
1: ما بعد دهاليز الحياة أستاذ حسن، الأمانة الثقة اللي حصلته خلتني أكون متواجد في الخارطة البرامجية من 92 في إذاعة البحرين بدون توقف إلى آخر مرحلة في سن التقاعد في 2018.
0: طيب،
1: بدون توقف لله الحمد، لأن بديت العمل في كل دورة تكون لي تواجد ويكون لي أثر بعد دهاليز الحياة. تفضل
0: إذا سمحت لي. نعم. أبو خالد، نحن أتدنى صراحتك.
1: نعم.
0: وذكرت بأنك يعني استمريت من تلك الحقبة إلى 2018.
1: نعم.
0: ما الذي كان يميز فترة التسعينات عندما استلمت أنت الجائزة؟
1: نعم.
0: من دهاليز الحياة، ما الذي كان يميز تلك الفترة في العمل الإعلامي؟
1: نعم، يعني إذا تسمح لي، إذا كان هناك اختلاف فهذا يعني أنا راح أتكلم عن تواجدي في الإذاعة بشكل رسمي وبداية انطلاق البرامج المباشرة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. كان هناك مع الميثاق مساحة للحرية، أعطاء الإعلام الحرية الأفضل والأكبر، فأنا مشيت مع هذا النهج في الحرية في طرح البرامج. جرأة في الطرح كان شعارنا، جرأة في الطرح. قولها بصراحة، لا المسؤولين والقائمين في الإعلام اعتادوا على طرح جريء مثل اللي تبنيته كفكر مع فريق العمل، ولا المتابعين اعتادوا لهذه الجرأة. لما تكون هناك جرأة في الطرح وصراحة في الحديث وإعطاء المستمع المواطن الحق في أنه يدلو بدلوه وينتقد المؤسسات ليصحح وليس ليدمر، لأن الصرع الإعلامي هو قادر للتصحيح وقادر لتوجيه الشارع، فكنا نفتح المجال بكل حرية للمواطن أن يجعل صوته إذاعة البحرين. فعملنا لله الحمد أن يكون هناك برامج جريئة، وللأمانة أقولها بالفم المليان، حتى وإن كان خالفني بعض المسؤولين وهم على حق، يعني أنا تعلمت منهم من بعد ذلك، أن كان لا يمكن نعطيك هالمساحة، ولكن دخولي مع المشروع الإصلاحي أعطى لي الدافع أن أنا أستمر في طرح الجريء. وأقولها أيضا أن هذه الجرأة كان ما يمر شهر إلا هناك تواصل بين أصحاب القرار مع المسؤولين في وزارة الإعلام لما يقدم هذا البرنامج. ولله الحمد حتى يعني بعض اللي هو المسؤولين يعني أصبح عندهم حرج من طرح الجريء، ولكن احنا مستظلين بالرسالة في لجلالة الملك الله يحفظه. فعملنا أن صوت المواطن بدون تقطيع حتى وإن كان يوصل الرسالة بحرقه، نخليها مثل ما هي، ولكن بدون تجني وبدون تجريح وبدون استغلال مساحة الهواء. فعملنا جسر كبير قوي متين مع من؟ مع المسؤولين. يعني في هذا الجسر أصبح له قوة مؤثرة، لأن صوت المواطن من خلال الإذاعة مع العاملين بالإذاعة أصبح له أثر في التصحيح، وهذا كان شيء جدا جميل صراحة يسجل في تاريخ الإذاعة. إذا بدينا فيما يتعلق بالبرامج الخاصة اللي إن شاء الله لاحقا، ولكن أتمنى أن نشير إلى فيما يتعلق بصباح الخير إذا حبيت.
0: نعم بالفعل، يعني برنامج صباح الخير بحرين يعد من البرامج اللي يعني تمثل يعني كبرلمان مصغر.
1: نعم.
0: يعني كما وصف أيضا يعني في بعض الأحيان على لسان أطقم العمل التي يعني أشرفت عليه، ويعني أنتم أيضا كنتم على مقربة من البرنامج يعني.
1: نعم.
0: في الإعداد والتقديم، فكيف تصف بداية العمل في هذا البرنامج الذي يعني كان بدأ من ثمانينيات القرن الماضي ومستمر هو إلى الآن، لكن نتكلم عن حقبة وليد الدوالي.
1: أحيي كل من عمل

0: وأبدع في صباح الخير يا بحرين، صغير وكبير، والأمانة كلهم كبار. فريق عمل من الساعة 4 صباحا يكون متواجد بدون كلل أو ملل من جميع أبناء البحرين، وفي منهم بنات من المحرق لكن يجون الساعة 4 صباحا استعدادا لهذا العمل. وما ننسى هذا العمل كان من يعني أساسيات الأخت العزيزة فاطمة الملا، الله يعطيها الصحة والعافية، اللي كانت من أوائل المتواجدين في الإذاعة واستديوهات الإذاعة يعني استعدادا لخروج هذا البرنامج. هذا البرنامج صباح الخير يا بحرين هو الجسر الحقيقي لمعاناة وحب المواطن البحريني مع ديرته ومع أصحاب القرار، ليكون جسر متواصل بالمسؤولين. وللأمانة كان فريق يعمل بكل أريحية لصناعة شيء مختلف، لتصحيح الأخطاء، للتواصل بين المواطن وبين المسؤول، بإدارة حكيمة من كبار الإعلاميين بإذاعة البحرين، ومنهم كثر اللي استطاع أن يكون يغير ويصحح وراصد للأخطاء، راصد لبعض الملاحظات. كان عندنا شعار تصحيح ليس تجريح، أنت بإمكانك تتصل وتقول لنقد، وفي كان فن في التعامل مع الشكوى أو الملاحظة، وإحنا سهلناها وخففناها، قلنا بدال شكوى تكون ملاحظة. فكان المتلقي أو المواطن لما يقول أي ملاحظة فهو إحنا نحاول نحلها خلف الهواء، مو بشرط أن تكون على الهواء، خلف الهواء إذا قدرنا. وبعدها إذا تعثر الخطوات في تصحيحها ومعالجتها فتكون هناك من الهواء حتى يكون يشاركنا المسؤول غيره. وأكون أنا بعد أسجل للتاريخ أن برنامج صباح الخير يا بحرين ولي الفخر، لي وفريق العمل، أن أنا أول من أطلقت الرقم الخاص الساخن للمسؤولين في صباح الخير يا بحرين. كان هناك ملاحظات وكانت هناك شكاوى تصل البرنامج، والتواصل مع المسؤولين كان يعني في تعثر وتأخير، لكن كان هذا البرنامج مسموع من قبل المسؤولين، فكنت بادرت في وضع رقم خاص للمسؤولين، إذا سمع برنامج أو شكوى للمواطن فهو يبادر بالاتصال للرقم الخاص بالمسؤولين، خصوصا أن المذيع يشير بأن هناك رقم خاص للمسؤولين أثناء الملاحظة، فيبادر المسؤول إذا كان هو يستمع يبادر بالاتصال، وهذا يقدر. لو كان منهم كثر أمانة من المسؤولين في البحرين كانوا يبادرون بمعالجة وحل بعض الملاحظات من خلال وجود الخط الساخن للمسؤولين. وهذا يعني ما أضفت عليه في صباح الخير يا بحرين، أنه يكون هناك خط ساخن. بالإضافة مع دخولي وشرفي العمل مع زملائي في صباح الخير يا بحرين، حاولت أني أغير، وهذه بعد أسجلها للتاريخ، أن الملاحظات المباشرة أنا أتحمل مسؤوليتها. فعملت الاتصالات والملاحظات اللي تصل من المواطن أن تكون مباشرة وليس مسجلة.
1: هي كانت مسجلة في
0: كانت مسجلة وتبث يعني بعد دقائق لأمور الفنية، ولكن بفضل من الله وضعت فكرة وبالتعاون مع المسؤولين أني أنا أكون جدير بمتابعة هذه الملاحظات، وأني أتقبل وأستلم المكالمات على الهواء مباشرة، ثقة بالمواطن البحريني ووعيه لهذا المنبر، منبر إذاعة البحرين. فصباح الخير يا بحرين هناك لهم أثر من البحرينيين المهنيين الإعلاميين اللي أسسوه، وإحنا قدرنا أن احنا نكمل معهم هذه العجلة حتى وصل إلى مرحلته لهذا اليوم.
1: ذكرنا السيدة الفاضلة فاطمة الملة،
0: نعم،
1: ويعني ذكرنا أيضا من المخرجين الأستاذ محمد الجابر. من تستذكر من فريق العمل الذي كما ذكرت يتواجد منذ ساعات الصباح الباكر لأجل أن يعني

0: برنامج من أثقل برامج الإذاعة.
1: نعم، أمانة كان هذا البرنامج هو عمله يكون كل 3 شهور لفريق، بعدها صار كل شهر فريق، وهذا يجعل هناك تنافس في فرق العمل من مخرجين ومن معدين ومن عاملين في الإذاعة كمقدمين برامج. جميل. فكان هناك تنافس شريف في العمل. صباح الخير يا بحرين، كل من يضع بصمته وكيف يتعامل مع المتلقي، فهذا الحرص في المنافسة الشريفة الجميلة يجعل الأشياء اللي لا يمكن تنساها، الجميع متواجد من الصباح الباكر. ليش؟ حبا في العمل وإخلاصا للرسالة اللي المواطن أصبح يثق في منبر صباح الخير يا بحرين. وأنا تشرفت أني عملت كأعداد وإشراف، وأيضا قدمت مع الأستاذ القديرة استقلال أحمد الله يحفظها. فالحضور كان بكير مع الاطلاع للصحافة المحلية قبل النشر، قبل بث الاستديو في البرامج نتأكد من الصحافة المحلية، نعكس ما هو موجود في الصحافة للمتلقي، الإرشادات المرورية. وهني أشير إلى الراحل صاحب الأثر الله يرحمه ويغفر له، عبد العزيز بوحجي، اللي كان هو صاحب الأثر قبل صباح الخير يا بحرين بإرشاداته ورسائل المرورية في التوعية والتثقيف للمجتمع البحريني والخليجي بكلامه. فصباح الخير كان توعية وتثقيف وجسر تواصل ورسائل للمجتمع البحريني أمانة لا تقدر بثمن. فأشير هنا إلى المخرج الله يرحمه ويغفر له إبراهيم عيسى، وهو كان مخرج برنامج من دهاليز الحياة اللي أنا فزت فيه في 92 يعني كأفضل برنامج. هذا المخرج الله يرحمه ويغفر له وأبو فهد إبراهيم عيسى ويطول في عمر أم فهد فتحية عبد الله، ما أنسى اهتمامهم في شخصي كمعد للبرامج، لأن البرامج الأولى المسجلة كان هم محتضنيني، الأستاذة العزيزة الأخت الغالية فتحية عبد الله، وهي من أفضل الأصوات اللي طلعت في البرامج الإذاعية وصاحبة أثر، وزوجها المخرج إبراهيم عيسى الله يرحمه ويغفر له. فهذين لا يمكن أنساهم، شاركوني وعطوني ودعموني ليس فقط في عملي المهني بل في حياتي الأسرية، ما أنسى لهم وقفتهم ووجودهم معي.
0: نعم، بالنسبة لي برنامج صباح الخير بحرين، ونعود إلى هذا البرنامج، لا شك بأنك أبو خالد يعني تزور المجالس وتجلس مع الناس ويعني تسمع إلى شكاويهم حتى وهم يعني خارج يعني نطاق خارج مبنى الإذاعة، لكن ماذا كانت يعني أصداء البرنامج لدى عامة الناس؟
1: هذا البرنامج صوت وصدى وتأثير، صوت من إذاعة البحرين من صباح الخير يا بحرين، صوت مؤثر يصل إلى الصغير المتعلم المثقف المسؤول وكبار المسؤولين، وأيضا يصل إلى الأم في البيت والإنسان البسيطة في البيت وكل من لا تواجد على المجتمع البحريني. فهذا البرنامج أنا أعتبره يعني كنز إذاعة البحرين لباقة برامجها، لأن استطاع أن يحل مشاكل كثيرة، واستطاع أن يكون صوت المواطن هو الركيزة الأساسية في هذا البرنامج. واللي فيه جميل مثل ما أشرت بأن العمل عمل جماعي، كل العاملين بالإذاعة عملوا في هذا البرنامج، من الهندسة الإذاعية، من المخرجين، من المعدين، من المقدمين، ففريق عمل كل من لا وجود في هذا المؤسسة، هذا الصرح الوطني إذاعة البحرين، كان له أثر في صباح الخير يا بحرين. فهذا يعتبر بالنسبة لي أنا أشوفه إذا استطعت أني أقول

0: كنز إذاعة البحرين هو صباح الخير يا بحرين.
1: هاي بالنسبة أيضا للفريق الإخراج، هناك أيضا فريق التنفيذ أبو خالد.
0: إذا تسمح لي أستاذ حسن، صباح الخير يا بحرين، خلية نحل لما يصل اللي يعمل في هذا البرنامج في وقت بكير مثل ما ذكرنا الساعة 4 صباحا، فريق خلية نحل بحريني مخلص ويجيك بدون كلل أو ملل، يجيك ليحمل رسالة المواطن ليوصلها للمسؤول بكل إخلاص بكل عطاء بإتقان، تفرح سواء أنت تعمل أو أنت تستمع. في بعض الأحيان إحنا نكون فريق آخر، ولكن إحنا برع نسمع ونتواصل أيضا، لأن كلنا كنا مو بفريق واحد، كنا في صباح الخير يا بحرين نتنفس من رئة واحدة، معدين، مذيعين، فريق عمل، مخرجين،
1: مراسلين.
0: وللمراسلين بنشير إلى شغلة معينة. المنفذين اللي معانا ومنهم كثر اليوم وصلوا إلى أسماء مخرجين لهم أثر في البرامج ولهم تواجد، لأن كانوا هم منفذين لهذه الفترة، متواصل مع المستمع، مع الأمور الفنية، مع غيره، منها يعني المنفذين اللي استطاعوا يكونون مخرجين بتدرج مهني صحيح، اللي تعلم من المخرجين اللي يقعد وياهم كمنفذ
1: صحيح.
0: مع فريق العمل، ياخذ من المعد، ياخذ من المخرج، ياخذ من المقدم، ثم وصل إلى عتبة الإخراج. وأنا هذه أسامي كثر وأشير فيها إلى الأخ العزيز عبد الناصر النعار، اللي هو يمكن كان واحد من المخلصين في تعامل مع الكلمة، مع الملاحظة، مع المشكلة. حتى المنفذين اللي أصبحوا لهم اسم أيضا كذلك، مثل محمد عتيق أخونا العزيز القدير الله يعطيه الصحة والعافية، وأيضا أحمد الشريان لطيف، كلهم المخرجين كان هما صف ثاني حتى وصلوا إلى الإخراج وأصبحوا لهم أثر في البرامج الإذاعية، فيعني لا يمكن ننساهم، صار لهم وجود ومدرسة من خلال حضورهم مع طاقم العمل. فهذه التسلسل الوظيفي يعطي الخبرة، وهم أصحاب خبرة واليوم أسماء يعني لامعة في الساحة البحرينية كعطاء. فأنا أحييهم سواء ذكرت أساميهم أو ما ذكرت أساميهم، ولكن عملهم صاحب أثر لا يمكن أن ينسي.
1: أذكر ما زلت حلقة من حلقات برنامج صباح الخير يا بحرين، ويعني حقيقة تشرفت بمتابعتها، كانت من تقديمك أستاذ وليد مع أيضا الأستاذة القديرة استقلال أحمد. وأذكر بأنك يعني في بداية البرنامج كنت قد يعني تواصلت مع مجموعة من المراسلين خارج الإذاعة، وكان بهدف يعني أن يبحثوا عن الوزارات التي يعني فتحت ولا ما فتحت.
0: ما تذكر هذا؟ أشرت إلى يعني حلقة يعني، وسعيد أن أشوف أيضا أبو فيصل موجود في الاستديو، لأن الكلام فيه إشارة.
1: كان أيضا نعم فيصل يعني من ضمن،
0: ونعم أبو فيصل أستاذنا العزيز صاحب الأثر فايز السادة، أحييك من كل قلبي. هذه الحلقة لا يمكن تنسي، وهذه الدورة كانت صباح الخير يا بحرين، كنا في تسابق وتنافس شريف، فأطلقت شهر برنامج صباح الخير يا بحرين على الهواء من داخل المؤسسات الحكومية، ليكن أول مرة صباح الخير يا بحرين يبث من خلال دهاليز المؤسسات الحكومية، وعلى الجانب الآخر المسؤولين يكونون ويانا في الاستديو على الهواء مباشرة. فهذا كان طرح جريء لم يتكرر لمدة شهر وخلاص، لكن استطعنا نضع يعني أثر فيه. وأشير في هذا البرنامج شلون المراسلين، وهم ليس مراسلين بل أصحاب أثر ومذيعين قديرين، كانوا متواجدين في المؤسسات الحكومية في الدهاليزها لإعطاء الصورة الحقيقية ما يقوله المسؤول على الهواء المباشرة، ومع وجود المقدمين المذيعين اللي موجودين في المؤسسات الحكومية. أقولها بالفم المليان، هذه التجربة لم تتكرر بنجاح.

0: وشوف الأسماء اللي كانت مشاركة في هذه الدورة الصباحية. كانت الله يعطيها الصحة والعافية صاحبة الأثر الجميل اللي كانت بداية حياتها الإذاعية، تشرفت أني أكون معاها، اللي أنا أعتبرها سمو الأخلاق المهنية الإعلامية، نسرين معروف اللي لا يمكن تنسي.
1: أم عبد الله. نعم
0: أم عبد الله، للأمانة تخنقني العبرة إذا أذكر اسمها لأنها صاحبة أثر. تشرفت أن تكون وياي في هذه اللي كانت موجودة في أحد المؤسسات الحكومية، بالإضافة حق من يقابلها في طابق ثاني من الوزارة، وهو الشخص اللي كان نجاحي مرتبط بنجاحه، فايز السادة الله يعطيه الصحة والعافية ويقويه، صاحب الأثر كان وما زال، رقم كل تعبه وكل جهده إلا أن مسؤولية الكلمة ومسؤولية الرسالة الإعلامية حاملها على نفسه، وعلى رقم مرضه وتعبه قدر أنه يجاب هذا المايك ويحضر هذه المسافة ويحضر يوميا ليوصل رسالة حب المجتمع وإصلاحه. هذه الأسماء ارتبطت معي، نسرين الله يعطيها الصحة والعافية، وفايز، والمخرجين الشباب اللي كانوا ملازميني في عملي، أحمد الشريان الله يعطيه الصحة والعافية، ومحمد عتيق ابن الإعلامي القدير الله يرحمه ويغفر له، عتيق السعيد اللي كنت أسمع له قبل آي الإذاعة بطرحه بطلاته بكلماته بأشعاره اللي تسقط القلب بدون استئذان. فابن محمد عتيق كان أيضا معاي فيها. اللي موجودين نسرين وفايز عمار، الدكتورة سهير المهندي، وأسماء كثر كانوا متواجدين في وين؟ في المؤسسة الخدمية الحكومية. تخيل أن هذه الأسماء اللي موجودة في هذه المؤسسات الحكومية نقل مباشر، إذا قال شوف الجرأة والشفافية اللي احنا طلع. إذا كان المسؤول أشار بأن على سبيل المثال أن هناك الكونترات متواجدة بموظفينها بمسؤولينها يتابعون وينهون إجراءات المراجعين على طول، احنا نتصل في فايز ولا نسرين نقول كيف تشيرون إلى الصورة الموجودة حالياً وما يتفضل به المسؤول
1: كتقييم الموقف،
0: كتقييم ومصداقية. فكان هناك اختلافات قد نحرج فيها المسؤول حتى يكون المسؤول اللي بعده مبني على المصداقية وليس الخوف، فكان الإعلام رغيب في التصحيح، كان له دور في الرقابة والتصحيح، وهذا صراحة أشير له بمعنى الكلمة. فلذلك أصبح لنا وجود في صباح الخير يا بحرين، وترقب من المؤسسات الحكومية متى بي فايز، متى بي نسرين يسوون تليفون. الأكبر من ذلك أقولها بالفم المليان، يمكن اللي عمل يدرك ذي الموضوع، نقطة جدا مهمة، النقطة أن الصحافة بدأت هي تتبعنا مو بإحنا نتبعها، وهذا هو الشيء الصح اللي لازم يقوم عليه الإعلامي اليوم. أصبحت مع حبي وتقديري في هذا، مع هذا التطور، الصحافة المكتوبة شبه بايتة، فالإعلامي كيف يكون هو المصدر للصحافة المكتوبة، وليس الصحافة المكتوبة هي تكون المصدر، لأن قوة الإعلامي اليوم هو قادر أنه يغير هذه المعادلة. إحنا استطعنا بفضل من الله أن نكون إحنا لنا أثر في ذلك، فأصبحت الصحافة كانوا يتصلون فينا بكرة أي مؤسسة بتروحون، أي وزارة بتروحون، لأن نبي نرصد ونعكس الحلقة في صفحتنا المحلية، فهذا كان له أثر كبير. الآن إذا تفضلت على ما يتعلق بالأخ العزيز محمود البن خليل. محمود البن خليل أعطيه صفة

0: مختلفة. محمود البن خليل أيضا كان وما زال كنز إعلامي ومؤثر في الساحة، مجتهد. الكنز الإعلامي وين يكون؟ في العلاقات. فمحمود البن خليل وهو ابن الأستاذة الإعلامية فوزية محمد الله يعطيها الصحة والعافية، زين، وابن المربي الله يرحمه ويغفر له الأستاذ خليفة. فتخيل أن محمود يملك قنوات التواصل في كافة نوعيات الجمعيات النفع العام والشخصيات والمراكز الصحية والتطوعية وغيرها. فأنا كنت أعتبره من المجتهدين، وهو ما زال كذلك يملك كنز التواصل في المجتمع البحريني إلى يومنا هذا.
1: ولا ننسى كذلك الراحلة الزميلة سناء صقر أيضا.
0: والله أستاذ حسن، هذه رسالة حق الله يرحمها ويغفر لها زميلتنا العزيزة المجتهدة سناء صقر. إيه والله، للأمانة كانت بحكم موقعها في وكالة أنباء البحرين وصحفية مجتهدة، كانت قبلها بيومين هي تجهز حالها لبعد يومين تعمل الرسائل بإخلاص وتوصل لكبار المسؤولين وتحضر المؤتمرات بإخلاص. وللأمانة يعني رحيلها مؤثر جدا علينا، أخت عزيزة الله يرحمها ويغفر لها، والبركة إن شاء الله في عيالها وزوجها إن شاء الله. لكن اسم ما ينسي، الله يجزيك خير أنك ذكرتني بأختنا العزيزة الله يرحمها ويغفرها سناء صقر.
1: البرنامج كما أنه لاقى الصدى عند الناس والجماهير، لاقى أيضا صداه بالإشادة وبالترحيب من صناع القرار.
0: نعم، تخيل أن يعني في ردود تصحيح ومعالجة الأخطاء من قبل أصحاب القرار. فلما يكون هذا الجسر مبني على الثقة وتصحيح الأوضاع ويتقبل المسؤول النقد المهني الصحيح ويعترف بالخطأ ويصحح، زين، ويعالج، فهذا يدل على قيادة حكيمة أعطت هذه الحرية للتصحيح وليس للتجريح، أعطت ودعمت هذا الصرح الإعلامي لبناء المجتمع، للتواصل بين المواطن وبين المسؤول. فكان أبواب القيادة وأبواب المسؤولين إذا عندكم شيء خبرونا، لدرجة أن أصبحت هناك زيارات لفريق صباح الخير يا بحرين للمؤسسات الحكومية بدعوة من المؤسسات حتى تبين دورها وجهودها، وأصبح هناك ناس مختصين من كل المؤسسات الحكومية مخصصين لصباح الخير يا بحرين متابعين له، وهم أسماءهم وأرقامهم موجودة في استديوهات صباح الخير يا بحرين.
1: نعم، ننتقل من برنامج صباح الخير يا بحرين ومن كوكب صباح الخير يا بحرين صح التعبير،
0: نعم،
1: إلى البرامج الأخرى التي أيضا كانت بالنسبة لوليد الدوادي محطات ومحطات متعددة، ولها أيضا كل محطة لها ميزة ولها بصمة وضع فيها أبو خالد خبرته وكذلك ما يملك من ملكات الإعلام.
0: إذا تسمح لي، هذه المرحلة كانت مرحلة جديدة صراحة في إذاعة البحرين، لأن تم انطلاق برنامج مساء الخير يا شباب، أول برنامج شبابي جريء بقضاياه بهمومه بطموحه، كل ما يتعلق بالشباب. ومن كان يقدمه؟ يقدمه هم أبناء البحرين الشباب، أمثال الأستاذ العزيز الأخ الحبيب فايز السادة، وهو كان طالب من جامعة البحرين في مرحلة تدريبية، لكن استطاع أن يجعل لاسم فايز السادة أثر في إذاعة البحرين، واستطاع من خلال دراسته الأكاديمية والجامعية أن يجمع بين مهنيته والصفات اللي كان يتصف فيها في دهاليز الإذاعة ليصلها إلى المتلقي. فأنا أتذكر تم اختيار فايز السادة من قبل طلبة وطالبات جامعة البحرين المتدربين، للأمانة من شف

0: وهو قاعد قلت هذا الشخص مذيع
1: ما شاء الله.
0: ليملك من قدرات معينة يصلح أن يكون مذيع في إذاعة البحرين وجميع وسائل الإعلام لثقته وثقافته واطلاعه ويعني عنده خصال. فاخترته كشخص يعني يتسم بصفات يجب أن يكون هو من يرسل رسائل للمجتمع الشبابي البحريني.
1: وقد كان
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين. ثم اخترت الله يرحمه ويغفر له الدكتور عبد الله البنا. كان نموذج للدكتور الطبيب الشاب البحريني الجميل بأخلاقه وتعامله وأسلوبه الجميل في النصح. فقمت اخترته كدكتور طبيب أن يكون أيضا ضمن فريق مساء الخير يا شباب، بالإضافة حق المذيع القدير عماد عبد الله لما يملك من قدرة شبابية وثقافة. كان هو ماسك أيضا في العمل المسرحي والدرامي وأيضا مذيع متمكن، فيكون هو موجود ضمن فريق مساء الخير يا شباب. بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع هذا البرنامج أن يكون البوابة الأولى لطرق باب فئة الشباب لقضاياه الجريئة. يعني كان طرح، اسمح لي يعني وليعذرني القائمين، أول مرة تطرح هذه القضايا الشبابية الحساسة في إذاعة البحرين، وكان لها نصيب الأسد من الاتصالات من داخل البحرين وخارجها. ليش؟ كان الطرح مختلف. فللأمانة حتى الصحافة إذا يتذكروا يا أخوي فايز كانوا ينتقدون أن هاي أكيد مكالمات مفبركة، أن مكالمات هالكثر تيكم في البرنامج شيء مو طبيعي، يعني ما نقدر نقول مقدمة. قال له لا، هاي في مكالمات مفبركة.
1: شنو كان نوع القضايا اللي تتطرقون لها في البرنامج؟
0: قضايا ما تتخيل جرأتها، وكانت لأول مرة، وفي بعضها ما زال موجود، ما يتعلق بإصلاح الفساد الأخلاقي. لما أقول لك إصلاح الفساد الأخلاقي تحتها مجموعة عناوين ومواضيع حساسة جدا، يمكن إلى اليوم صعب أن يتناولونها، وأشير في الإدمان بتفاصيل تفاصيل التفاصيل لكلمة إدمان والعياذ بالله، إلى الثقافة الجنسية اللي يعني قد تكون لحظتها جرم في طرحها، إلا كانت عنوان الثقافة والمصادر الصحيحة للشباب يتثقف فيها بشكل الصحيح، وبتفاصيل التفاصيل سوء التربية بين الجنسين وإصلاحهم في بداية حياتهم وتأثيره وتأثير الخدم، ووصول إلى قضايا حساسة جدا جدا. وأنا يعني أتذكر فريق العمل حصل دعوات من وزارات حساسة جدا ليطلع على بعض القضايا والضحايا في المشاكل الأسرية والأخلاقية حتى تكون تجاربنا على الهواء مباشرة. بفضل من الله هذا البرنامج كان جريء في الطرح. استمر هذا البرنامج تقريبا 3 دورات برامجية، 3 شهور 3 شهور 3 شهور، ثم توقف. لكن ماذا بعد مساء الخير يا شباب؟
1: قبل لا يعني نمشي من محطتنا في مساء الخير يا شباب، ملاحظ تركيزك على الجرأة في الطرح وكذلك اختيار المواضيع اللي ما بنقول انها مثيرة للجدل، ولكن اللي يعني لا يتطرق لها الكثير من البرامج او ليست معهودة في الإذاعة.
0: نعم.
1: هل هناك من سبب؟ هل هناك مثلا يعني كانت هناك مطالبات مثلا بأن يكون هناك يعني هذا النوع من البرامج؟
0: كنا في فترة الشباب ولما نقعد في قعداتنا يعني نعرف هناك ضحايا في الشباب، ضحايا كثر، ففي كثير من الأحيان تحتاج أنك تهز البيت هز حتى توعيه حتى لا تحصل ضحية أخرى. فالبرامج المعتادة كانت الطبيعية في التوعية

0: التثقيف كانت موجودة بشكل قوي في إذاعة البحرين، وأشير فيها خصوصا إلى برنامج الأسرة.
1: نعم،
0: برنامج الأسرة اللي كانت تقدمه الإعلامية القديرة الله يعطيها الصحة والعافية بدرية عبد اللطيف، كانت توصل رسائل توعوية تثقيفية تحفيزية للأسرة البحرينية بشكل يومي بأسلوب وصوت ما شاء الله تبارك الرحمن يتقبل الصغير والكبير، وأنا أول الناس لهذه الرسائل. كنت لين أسمع صوت بدرية عبد اللطيف وهي توصل رسالة أسعد بكل ما أملك من فرحة، لأنها تدخل رسالة القلب بدون استئذان
1: بصوت أمومي، يعني
0: بصوت ما زال هذا الصوت ما حصل مثله.
1: نعم،
0: أنا أقولها بالفم المليان، صوت بدرية عبد اللطيف في الصوت الأسري المؤثر اللي يصل حق الأب والأم والبنت والابن وكل أفراد الأسرة كان يصل إلى القلب بدون استئذان الله يعطيه الصحة والعافية.
1: نعم،
0: خصوصا أن هذه الأسرة إعلامية.
1: صحيح،
0: مع ذكر والإشارة الله يعطي الصحة والعافية أستاذ عبد الواحد درويش المخرج القدير، فكانت أسرة تأتي لتقدم رسالة أسرية في إذاعة البحرين ما تنسى، فتأتيك هذه رسالة بصوت بدرية عبد اللطيف، صوت جميل للأسري. ثم هناك برنامج للفرح مع الأستاذة القديرة الأخت العزيزة اللي تسمع صوتها وانت رايح المطار، وتسمع صوتها لما تروح في أي مؤسسات ثانية، أمينة حسن. تسمع صوت أفراح الخميس، كلمة أفراح الخميس بروحها تعطي بسمة في تعابير الوجه والقلب. أي، فكانت تحرص على تقديم هذه الرسالة الفرح والمناسبات الجميلة في المجتمع البحريني في مساحة خاصة في إذاعة البحرين. كذلك كان فترة القائمة الناجحين والناجحات في ذاك الوقت، كان الناس تنتظر أسامي عيالها الناجحين في المدارس تسمع الإذاعة ولدها نجح ولا لا، وتهاني الناجحين والناجحات كان تأتي هذه الفرحة أيضا بصوت الله يعطيها الصحة والعافية أختنا العزيزة أمينة حسن الله يعطيها الصحة والعافية. فلما أيضا تنتقل إلى صوت حنون خلوق مهني أمينة الشملان
1: الله يذكرها بالخير
0: الله يعطيها الصحة والعافية،
1: نعم،
0: لما تعطيك رسائل وبرامج ثقافية منوعة مع الله يرحمه ويغفر له الإعلامي الكبير المدرسة سعيد الحمد،
1: نعم،
0: كنا نستمع ونتعلم كموظفين وأيضا كيعني متلقين. فهذه الطاقات والأسماء لا يمكن أن إحنا يعني ننساها. لذلك أنا أحيي فكرة هذا البرنامج التوثيق ليس لوليد بل المدارس السابقة من مخرجين من مذيعين ومذيعات من أصحاب رسالة بحرينية لا يمكن أن تنسي يعني أمانة، فتطلع لتسجل التاريخ الإذاعي المميز للبحرين بأصواتهم. فهذه فكرة جدا جميلة أحييكم عليها جميعا، يعني وأشير حتى حق الأستاذ الأخ سيد حسين اللي كان موجود معنا كمتعاون كإنسان مصاحب، إلا أن اليوم استطاع أن يصعد سلم الإعلام المهني عتبة عتبة ليصل اليوم في هذه الاستديوهات بأفكار جميلة. فأنا أحييك سيد. لذلك أنا كل هذه الأصوات وأكثر من ذلك لما تتكلم لا يمكن تنسى من هذه الأسماء الإنسانة الفنانة الخلوقة أحلام محمد صاحبة رسالة، وعبد الله يوسف المخرج. صراحة أنا ما بودي أطرح أسماء لكن لها أثر في الإعلام البحريني، فمهما قلت أكون مقصر، لكن

0: أنسى أحد. وأتذكر موقف لله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري.
1: نعم.
0: هذه الإنسانة الطيبة اللي يعني طيبتها تبين في صوتها في عملها الإعلامي. حصل موقف الله يرحمها ويغفر لها ويطول بعمار أبو عيالها وعيالها إن شاء الله ويحفظهم إن شاء الله ويرحمها ويغفر لها. كانت تقدم برنامج صباح الخير بصوتها البحريني الأصيل بطبيعته. فاتصل فينا صاحب قرار مسؤول كبير. كان أنا والله بحييها الإنسان البحرينية وهذه الشخصية لها مكانتها. فيوم قلت لها ارتعشت الله يرحمها وخافت قلت لا أنا قلت لها إيه والله أنت صوت بحريني أصيل. الله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري ويطول بعمر عيالها.
1: اللهم أيضا نستذكر يعني كما تفضلت الآن بذكر هذه الشخصيات اللي يعني تركت بصمتها التي لا تمحى. الأستاذة

0: فقلت لا أنا، قلت له إيه والله أنت صوت بحريني أصيل. الله يرحمها ويغفر لها فاطمة الدوسري ويطول بعمر عيالها.
1: اللهم أيضا نستذكر يعني كما تفضلت الآن بذكر هذه الشخصيات اللي يعني تركت بصمتها التي لا تمحى، الأستاذة كريمة زيداني.
0: الله يرحمها ويغفر لها الأستاذة كريمة زيداني. طبعا كانت الأستاذة كريمة، ومو بان اللي أتكلم عن تاريخ الإعلامي للأستاذة والأخت اللي يعني ما شفنا منها غير الطيب كريمة زيداني الله يرحمها. تخيل أن هذه كانت علامة جودة الجمال والأخلاق والمهنية في تلفزيون البحرين في المنطقة. كانوا يشاهدون برامجها من خلال شاشة تلفزيون البحرين، فكانت هي أحد المساهمين وأصحاب الأصوات اللي لا يمكن تنسي في إذاعة البحرين، فنتذكرها ونتذكر عطائها. ولا ننسى الدكتور عوض هاشم، يعني صاحب الرسالة الإعلامية اللي هو أخ ومؤثر وصاحب رسالة وعمل بجد واجتهاد لا يمكن أن ينسي. أسماء كثر، يعني أنا ما أحب أنسى أحد، ولكن أسماء كثر من مخرجين وغيرهم، فأسماء لا يمكن أن ننساها في الذاكرة الله يرحمهم ويطول بعمر اللي حاضرين.
1: البرنامج مساء الخير يا شباب، ذكرت أستاذ وليد بأنه استمر 3 دورات متتالية.
0: نعم.
1: بعدها توقف.
0: نعم.
1: هل هذا التوقف يعني كان لتغيير اسم البرنامج ولا كان له سبب معين؟
0: والله هو حصل أن البرنامج خذ 3 دورات برامجية، وأقولها كان بنجاح باهر كأول برنامج شبابي مباشر، ولكن حسب البرامج خارطة البرامج كل دورة، فأخذ 3 دورات، فالإدارة خذت أن هي توقف. لكن للأمانة أنا وفريق العمل حرصنا أن تكون لنا تجربة أخرى ناجحة مثل ما كانت وبشكل أفضل وأكبر. فهنا في ذي اللحظة دشت معنا في فريق عمل جديد الأستاذة نسرين معروف، أضافت لبرنامجنا الجديد مساء الخير برنامج أيضا يحمل نفس الخصال، جرأة، طرح مختلف، ولكن العنصر النسائي المثقف الواعي مثل تواجد المهنية نسرين معروف ويانا على الهواء مباشرة جعل أن الاستوديو ثقيل بثقافته للشباب الموجودين فايز ونسرين. فصناعة ثنائي يملكون خصال وثقة وثقافة واطلاع وروح شبابية استطاع أن يكون هذا البرنامج ناجح بمن يقدمه. فوجود نسرين معروف كان صوت مختلف لجيل جديد نسائي في إذاعة البحرين، كسر الزجاج مثل ما يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن. فكانت بداية دخول لنسرين معروف البرامج المباشرة، وكنا نحرص أن تكون أصوات جديدة، فدخولها شكل بداية جديدة لمشاركة العنصر النسائي في إذاعة البحرين. يعني هناك كانت مشاركات، ولكن وجود الصوت النسائي المميز اللي كسر الزجاج نسرين معروف في وجودها في تحاورها مع المتلقي خصوصا العنصر النسائي كان يتحرج من القضايا الحساسة بوجود محاور رجل،
1: كان يجد مساحته في برامج الأسرة وبرامج. نعم. لكن مسألة أن يكون في برنامج جريء الطرح يعني لم تكن
0: صعبة التواصل، ولكن دخول نسرين كانت هناك علامة جودة جديدة في النجاح للبرامج المباشرة.
1: نعم.
0: عنصر نسائي جديد تعلم من الكوادر والمدارس القديمة ودش الاستديوهات بثقة وثقافة. اللي كان يميز نسرين يعني خصال كثيرة، ولكن لما تكون الثقافة، أنا ليش مساعة أشرت لفايز بالثقافة وهو طالب جامعي، ثقافة كانت يملكها ثقافة دينية في عز شبابه، ثقافة دينية في الدين كان يعمل خط فاصل في المشاركات. يات نسرين تملك نفس

0: التربية والثقافة والحس الديني والمجتمعي، فصارت نسرين المذيع الصوت النسائي الذي يتعامل بحرية وجرأة وإصلاح مع الصوت النسائي الشبابي أو حتى العنصر الرجالي. فكان دخولها يعني شعلة جديدة للبرامج المباشرة، فنعتز في دخولها ونعتز بتواجدها لإضافة نجاح جديد للبرامج المباشرة. فهنا أحسست بأني العمل مع فايز ونسرين هو علامة الجودة في برامجنا الجريئة الشبابية التي تلامس مشاعر المواطن البحريني حتى وإن كانت حساسة، خصوصا كان فريق يتنفس من رئة واحدة.
1: لا.
0: يعمل مو بان أقول أنا معد وهو مذيع، لا، كان المشاركة في الإعداد، مشاركة في العمل، في العطاء، في كافة الأمور. فهذه يعني البرامج اللي احنا بعدنا عملنا منها سلسلة من البرامج كفريق بوجود المخرجين الله يعطيهم الصحة والعافية أحمد الشريان ومحمد عتيق، بوجود أيضا المنفذين اللي شاركونا وأصبحوا اليوم مخرجين، منهم الأستاذ أبو جمال عبد الناصر اللي للأمانة في كثير من المواقف لا أنا ولا المخرجين ننساها، لأن حس الجاد عبد الناصر والعفوي يجعل الناس تحبه وترتاح له وتشتغل وياه، فالله يحفظكم جميعا. فأنا هني عمل هذا الفريق ليكون يقدم برامج مختلفة في الجرأة، مختلفة في حس المواطن، فبنينا منها سلسلة بعد سلسلة حتى وصل البرنامج إلى إذاعة أو صوت FM بحرين ليكون برنامج أيضا مختلف.
1: وهذه المشاكل وهذه القضايا كانت تؤخذ من بيئة الشباب،
0: نعم،
1: التي يعني بعيدة ربما عن مسألة أن تغطى أو يعني يسلط عليها الضوء، فيعني تأتي على شكل برنامج مباشر يعني يلامس هذه الفئة ويحوز على كذلك نسبة كبيرة من المستمعين.
0: الله الحمد. أتذكر وإذا الله راد أني أنا كنت ناوي أجيبها معي صورة لصحيفة يومية حطوا فريق العمل بصورة وليد وفايز ونسرين في الصحافة، البرنامج الذي حرك الوزراء، هذه منشيت في أحد الصحف وموجودة، البرنامج الذي حرك الوزراء. هذا البرنامج يعني أعطى روح وقوة، لأن لما يكون التواصل مع أصحاب القرار مباشرة أن يتصلون ويحاولون أن يكونون ضيوف أو يعطون دعوة بالحضور لفريق العمل ويرسلون المعنيين في وزارتهم ليكونوا يشاركون في البرنامج وإعطاء كافة التسهيلات لفريق العمل، فهذا نجاح ولله الحمد. استطاع هذا الفريق أن يكون فعلا له أثر في الساحة المحلية. ليش؟ لأن كان يتطرق إلى ما يدور في المجتمع بشكل حساس، أسري، سياسي، اجتماعي، ثقافي، بطرح جريء. وإذا كانت دعوة المذيعين، إذا كنت أنت جريء وصاحب رأي وعندك أي ملاحظة أو مشكلة اتصل لنا.
1: هذه كانت
0: دعوة.
1: نعم.
0: دعوة في أي قضية تطرح من نسرين وفايز وفريق العمل، إذا كنت جريء وصاحب رأي زين وصاحب تجربة عليك الاتصال حتى يسعى فريق العمل لإصلاحه إذا كنت جريء. أما المكالمات اللي كانت يعني فيها برود وفيها يعني شيء عادي، كنا احنا شوية نعتذر منهم، كنا ناخذ المكالمات اللي فيها قيمة وفيها تجربة وفيها أثر ومصداقية. تخيل المكالمات كانت تنفرع إلى فرعين، فرع رقم للتجارب فقط، وفي رقم خاص لأصحاب الرأي، فكنا نحاول الثلاثة أرقام للتجارب والباقي الأرقام

0: لير الرأي. فتخيل كان أن تكون عندنا ردود فعل كبيرة وكثيرة في التجارب، لأن كنا نقول بدون ذكر اسم وللتصحيح. وأقولها يعني، واسمح لي في يعني استطالة في الكلام، ولكن حقيقة كان البرنامج اللي عملناه خل الوطن على بالك، يعني لا تروح يمين لا تروح يسار، الوطن خل على بالك. كل قضية مجتمعية وبناء مجتمع صحيح سليم مثقف يعمل، وهناك إعلام يراقبه ويقول له الصح ويقول له الخطأ، كنا احنا فاتحين المجال فيه. فعملنا مع فريق العمل، عملنا لجنة تستمع للبرنامج، وهذه أقولها لأول مرة، ما أعتقد أحد عمل برنامج إلى يومنا هذا تكون لجنة خاصة من الأطباء وشيوخ الدين والاجتماعيين والأطباء النفسيين، هم متطوعين يسمعون البرنامج ليحل القضايا اللي كنا نتناولها لجرأتها، لأن مهما كان احنا في مرحلة الشباب ونطرح قد نصيب وقد نخيب، ولكن هناك لجنة خارج حدود الإذاعة تعمل وتسمع وتصحح وتتبنى في حل القضايا. وهناك قضايا كثر تم حلها، وأنا اسمح لي أشير هني إلى برنامج سويناه في أثناء الحملة الخاصة مع وزارة الداخلية، لهو اسم لا يمكن ينسي، العلاج قبل العقاب، في برنامج خاص لمدة شهر في موضوع توعية عن آفة المخدرات والعياذ بالله. فتخيل في هذا البرنامج لمدة شهر كل يوم حلقة متعلقة بموضوع الإدمان، من ضحايا، من يعني من كل التفاصيل. ولكن اللي لا يمكن ينسي، هناك الاسم العلاج قبل العقاب، تم الاتفاق مع الجهات المعنية أن يكون علاج قبل العقاب، وضعنا خط خاص للضحايا المدمنين والمدمنات بدون ذكر اسم، أن يتم معالجتهم ومتابعتهم لحالاتهم بدون ذكر اسم، أن يتصلون على الخط الخاص بالتجارب. فاتصلوا عدد كبير، أكثر من أصحاب الرأي، وكان منهم الخايف ومنهم المتردد، ولكن اللي أستاذ حسن يعني لا يمكن أنساه، المكالمات الأم اللي كانت تبكي دم على ولدها الضحية لأصدقاء السوء اللي أصبح مدمن في حجرته واكتشفت متأخرا، فكانت أم تتألم بمعنى الكلمة لضحية وهو ابنها، وتبي تعالج رقم كل الصعوبات. فكان اتصالها وبعد اتصاله هو انزين ليكون في بداية مرحلة علاج، واخذوا بيدي وعالجوني وأنا مستعد أستحمل كل شيء. فعنوان العلاج قبل العقاب أعطاهم الثقة، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم من المسؤولين اللي يعني أتحفظ حتى في ذكر أساميهم، لأن قالوا إحنا بنتبنى هذه الحالات لعلاجهم، وتم أخذ هذه الحالات ومعالجتهم لمدة سنة كاملة، وتصحيح وضعهم ودعمهم نفسيا وتربويا وأصلاحهم لأنهم يردون مرة ثانية إلى المجتمع بشكل أفضل، ثم توظيفهم بعد مرور سنة من صلاحهم في هذا المرحلة من العلاج قبل العقاب. فهذه أساسيات لدور الإعلام والإذاعة تحديدا، اللي استطاعت أن تكون جزء مهم في الإصلاح، وهذا الدور لا يمكن أن يقيب، لأن إصلاح الأسر والرسائل الإصلاحية ومهمة الرسالة الإعلامية اليوم يجب أن تكون من الإعلام. الإعلام يصلح، الإعلام يوجه، أنت قادر تقود مجتمع من خلال الإعلام. فمسؤولية الرسالة الإعلامية على عاتق كل إعلامي مهمة جدا.
1: نعم، ويعني من خلال هذه البرامج

0: كان يعني طاقم الإذاعة يمارس السلطة الرابعة.
1: نعم.
0: بشكل واضح وصريح. بعد هذه المسيرة يعني بدأت أيضا جملة من البرامج ومشوار أيضا آخر مع افتتاح موجة جديدة من موجات إذاعة البحرين وهي موجة الإذاعة الشبابية.
1: نعم.
0: وكنتم أيضا هناك متواجدين على الموجة في برنامج باسم سري للغاية.
1: نعم.
0: وأيضا دخلتم غمار مواضيع يعني تعتبر يعني في مسمى آخر من التابوهات التي لا تفتح إلا نادرا جدا.
1: نعم. والله أولا دعني أحيي سعادة الوزير في ذيك الفترة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، هذا الرجل الإعلامي اللي يعني متبحر في الإعلام، بحر قزير للإعلام البحريني ونعتز نفتخر فيه. فكان حقيبة الإعلام لما وصلت إلى أيادي الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر استطاع أن يجعل للإعلام باقة من الموجات في الإذاعة، وهذه يعني خطوة يعني تسجل في التاريخ للأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر الله يعطيه الصحة والعافية، لوجود إذاعة خاصة إلى القرآن الكريم، وهذه صاحبة رسالة مؤثرة في الساحة البحرينية والمجتمع البحريني. إذاعة خاصة للإف إم، إذاعة خاصة للطرب، إذاعة خاصة للفنون الشعبية البحرينية، إذاعة خاصة للشباب، إذاعة خاصة باللغة الهندية، باقة من الموجات الإذاعية اللي أصبح دورهم ورسالتهم في المجتمع مهم جدا، وكل موجة لها رسالة. ولا أنسى أيضا الإذاعة الأخبارية، باقة من الموجات أمانة في مرحلة تسجل بماء من ذهب لباقات إذاعات البحرين. فهذه الباقة الجميلة كان يشرف ويعمل عليها الأستاذ الله يعطيه الصحة والعافية حمد المناعي، كان أنا ذاك مدير للإذاعة، فاستطاع أن هذا المدير للإذاعة أن يتم متابعتها ليس لإذاعة واحدة بل باقة من الإذاعات، وهنا تأتي الصعوبة. باقة من الإذاعات برسائل مختلفة تؤدي دور مهم للمجتمع، فالله يعطيهم الصحة والعافية لا ينسى هذا الموضوع بوجود الأب الروحي للإذاعة بالنسبة لي أنا والعديد من الشباب، الأستاذ سامي يعقوب القوز اللي أمانة أعتبره الأب الروحي اللي كان للإذاعة، كان يمتص ألم بعض الموظفين ويتعامل معهم بأخوة، وإنسان جميل بأخلاقه ومسؤوليته الله يعطيه الصحة والعافية بيعقوب. فهذه الباقة مسؤولية كبيرة. هني انولدت عندنا مع التطور لصوت إذاعات الإف إم بدأت انطلاقة برنامج اللي قلت لك عنه ألا وهو خل الوطن على بالك من قبل إذاعة إف إم، ولكن بعدها أشرت إلى سري للغاية. تخيل هذا البرنامج لما يجي اسم سري للغاية، شنو الملف اللي راح يفتح هذا البرنامج سري للغاية؟ فكانت الملفات التي تطرح في هذا البرنامج مع الدكتور فالح الله يعطيه الصحة والعافية والدكتور هاني القامدي من المملكة العربية السعودية، كنا نطرح قضايا إنسانية مؤثرة جدا يعني صعب طرحها، لكن كنا نفتح ملف للتصحيح ومعالجة بعض القضايا الإنسانية. فكانت ملفات جريئة جدا، بدون الإشارة لها استطاعت أن تقدم دورة كاملة بجرأة في الطرح وصراحة في الحديث مع المعنيين في طرحها في برنامج سري للقارئ.
0: احنا يعني تكلمنا بجدية كثير.

0: كثيرا يعني أبو خالد، لكن إيش رأيك شوي يعني نطلع خارج هذا النطاق، ويعني خلال هذه البرامج لا شك بأن هناك بعض المواقف اللي فيها يعني طرافة وما تنساها.
1: نعم، هذه ومن باب الترفيه أيضا.
0: أيوة.
1: فعلا نقلتنا من الجدية إلى الترفيه. قدمت مجموعة من البرامج اللي تهتم بالبحرين بشكل عام، منها مع الله يرحمه ويغفر له المذيع محمد الشروقي الله يرحمه، برنامج كان فنون بحرينية، برنامج أيام الأول، تسجيل تاريخ البحرين بصوت آبائنا وأجدادنا، هذا من البرامج. ثم وصلت إلى أغنية وقصيدة وشاعر وموهبة، برنامج يجمع الأغنية والقصيدة وشاعر وموهبة. فعملت هذا البرنامج ترفيهي منوع ولله الحمد أيضا حصل صدى. ثم وصلت إلى برنامج اسمه أتيكيت، أتيكيت الإنسان البحريني بأسلوب مختلف مع العزيز أبو جمال عبد الناصر الله يحفظه، وتعاملت وياه أول مرة كمخرج. الجدية حنا نياي عشان الترفيه، لكن الجدية لقيتها في المخرج عبد الناصر الله يعطي الصحة والعافية. وهذا كان يعني أنا حين طالع من برامج جدية وأبي ترفيه، لكن مسؤولية المخرج وفكر عبد الناصر أنه يكون عنده ميزة من عمل لازم يتقنه، فعنده إتقان، عنده حس بالتوقيت، لو شيء هالكبير لا ما يطوفه وما يجامل. أقولها يعني الأمانة، مخرج عبد الناصر ما يعرف يجامل، قد يزعل البعض من صراحته، لكن أقولها بالفم المليان وليس مجاملة لعبد الناصر، من الناس اللي لأثر في نفسي لأنه ما يجامل ولا ينافق، بيقولها لك حتى لو زعلت لكن ما يقولها من وراك، فيقولها قدامك. فييت في مرحلة تعلمت وياه أنه يبقى جدية في الأمور الفنية، فأعطيت الثقة وإني ما تدخل. ليش؟ لأن حمل على عاتق المسؤولية وصار مهتم أزيد مني أنا، فارتحت لما تحصل من يتبنى العمل والنزع، ومشان سيدة على العمل وقدرنا ننجح في برنامج اسمه أتيكيت، والحمد لله أعطى رسائل الترفيه وكذا شر. فقدمت برامج أقولها لله الحمد من خلال مسيرتي جريئة ومنوعة وتاريخية وتوثيق وغيره ولله الحمد.
0: وأضف إلى ذلك أيضا الدينية،
1: الدينية
0: في إذاعة القرآن الكريم.
1: أي نعم. حرصت جدا أن تكون في إذاعة القرآن الكريم بإذاعة البحرين أن يكون لي أثر. هذه الإذاعة اللي نجحت نجاح باهر وما زالت. ليش؟ لأنها إذاعة القرآن الكريم في وقت متعطش المجتمع لسماع هذه التلاوات، متعطش للصلاح والفلاح، لو كان تلهي الدنيا لكن خروج الصباحي بقرآن كريم، رجوعه بالقرآن الكريم، ثم وضع الأحاديث في الإذاعة القرآن لتصل للمتلقي، أن الله يحفظه إذا كان هناك غبار بينزل والله دعاء الغبار، ولا لين هناك كان مطر شنو يقول، في
0: مواكبة
1: مواكبة لكل الحياة الطبيعية. فأتت إذاعة القرآن للأمانة يعني نجاح باهر. فعملت برنامج مع الأخ العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحادي، مفاتيح للخير مقاليق للشر، وكان أيضا مع المخرج العزيز عبد الناصر النعار. إذا تسمح لي في إشارة على ما يتعلق بإذاعة القرآن البرامج المباشرة، أنا لما ذكرت مفاتيح للخير ومقاليق للشر بعد ما انتقل من إذاعة البرنامج العام إلى القرآن الكريم، هو كأول برنامج قضايا مجتمعية يعني تناقش بوجود رجال الدين، أما فيما يتعلق بالتلاوات وحفظ القرآن فهناك برامج مباشرة كانت مختصة ب

0: بإذاعة القرآن. أما هذا البرنامج كان لا بأمور حياتية، يعني مفاتيح للخير مقاليد للشر، للتوضيح ولا
1: يعني يتناول مسألة يعني بر الوالدين وصلة الأرحام،
0: نعم،
1: ويعني غير ذلك أيضا من المشاكل المجتمعية في قالب
0: ديني بوجود رجال الدين.
1: نعم
0: نعم. وهذا البرنامج كان من الصباح الباكر، ولله الحمد استطاع أن يجعل برنامج مباشر يعطي رسائل دينية تربوية. وإذا تسمح لي، إذاعة القرآن الكريم كانت فيها علامة جودة ومختلفة بصوت بحريني جميل يحب الصغير والكبير، كان وما زال، ولكن كانت البصمة والختم على إذاعة القرآن الكريم اللي أحييه من كل قلبي، الأستاذ الحبيب الشاب اللطيف الخلوق حسن السعاتي، اللي هو حين لي الشرف أني أقعد معاك في هذا الاستديو.
1: شهادة فيها، الله يسلمك.
0: هذه كانت وما زالت أن إذاعة القرآن، وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، أن تكون حسن السعاتي هو البصمة في إذاعة القرآن الكريم، مع احترامي وتقديري لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم، ولكن الحس والرسائل كانت تأتينا من سمو الأخلاق حسن السعاتي. ولا ننسى أختنا العزيزة عهود تلفت ومنال العتيق اللي تبنوا نجاح هذه الإذاعة بكل ما يملكون من قوة، وخذوا من وقتهم وحياتهم علشان تنجح إذاعة القرآن الكريم، فهذه الجهود لا يمكن أن تنسى.
1: نستذكر أيضا الأستاذ وهيب الجزاف،
0: أبو محمد.
1: نعم،
0: هذه الناس اللي انوجدت في هذه الإذاعة كلهم على خلق ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله.
0: يعني أبو محمد وهيب الجزاف من الناس الخصال الطيبة اللي يترجم خصاله وطيبته وحسه وخوفه من الله من خلال ما يصف هذه الباقة من الآيات والتحفيز والأدعية على باقة القرآن الكريم. فأستاذنا أخونا وهيب من الركائز ولا ننساه، ولكن استطاع أنه أيضا يترجم هذا الحس والروح الملتزمة الطيبة على موجة إذاعة القرآن.
1: طيب خالد، الآن بعد هذه المسيرة الجميلة والبراقة حقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لو أتينا يعني إلى خلاصة هذه التجربة الآن من سنة 1990 إلى 2018، لو كانت هناك مثلا نصيحة أو رسالة توجهها إلى الإعلامي، فلنقل الإعلامي الجديد أو الإعلامي المقبل على هذه المسيرة أيضا، ما الذي يوجهه وليد الذوادي إلى أبنائه وبناته؟
0: إذا تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال المهم جدا، أشير إلى 2011 بعد انتقالي من الإذاعة إلى التلفزيون. في 2011 مع حبي وتمسكي بالإذاعة، وكان في دعوات أنه لازم أروح التلفزيون، أنا كنت أرفض، أقول أبي الإذاعة.
1: نعم.
0: فبعدها الله يطول بعمره معالي الشيخ فواز بن محمد أعطى توجيهات أن أنا أنتقل إلى التلفزيون، وهذه كانت مرحلة جديدة انتقلت فيها إلى التلفزيون في العمل في البرامج المباشرة، وكانت الإذاعة سبب رئيسي في نجاحي في برامج التلفزيون. لأن الإذاعة المدرسة الحقيقية للإعلامي. فلله الحمد انتقلت بعدها إلى التلفزيون كمعد برامج، إلى رئيس الإنتاج، إلى رئيس القنوات، إلى أن طلعت إلى التقاعد، أعطينا بما يكفي، واليوم على ما الجيل ما بعدنا أنه يواصل في الرسالة، وهذه العجلة تدور. اليوم احنا نعمل ونعطي الرسالة، ويجي من خلفنا من يحمل الرسالة ويجدد فيها بدماء جديدة ليكمل العمل والعطاء لمملكة البحرين.

0: السؤال اللي تفضلت فيه، الرسالة إلى الإعلامي، صعبة جدا أني أقول كلمة للإعلامي، لأن هذه قد تكون فيها نوعا من القساوة ونوعا من الأمانة. الإعلامي اليوم في ظل هذه التحديات يجب أن يكون دوره مضاعف للتصحيح، في ظل تحديات كبيرة وفتن كبيرة يجب أن يكون أمين في رسالة الإعلامية. لو تكلمنا عن الجانب المهني، احنا منتهيين من الثقافة وغيرها من الخصال، هذا شيء ثابت، لكن أن يكون صاحب رسالة، أن يتبنى كل ما يدور في الساحة المحلية ليصنع الابتكار في الإبداع من خلال المواضيع، كيف يكون مبتكر ورائد للابتكار في إبداع البرامج المسجلة والمباشرة لوطنك. اليوم الإعلامي، إذا تسمح لي أستاذ حسن، مو بصورة أنا أستعرض فيها في قنوات التواصل الاجتماعي، اليوم الإعلامي يجب أن يتحلى بصفات ورسالة إعلامية وطنية لدينك أولاً، لوطنك، لمجتمعك، لقيادتك، لناسك. الإعلام مو ثوب وفستان يتسم على المذيع وأنا أنشره في قنوات التواصل الاجتماعي، الإعلام أثر، يجب أن يكون لك أثر في الإصلاح، يكون لك وجود في قضايا المجتمع. أنت ما وجدت كإعلامي في هذه المؤسسة مو بتنتظر الأمر، أنت تصنع الفكرة وتروح فيها إلى المسؤول، مرة أنت الرفض ومرة يعادل النظر فيها ومرة يتم قبولها بدون توقف. ولا يكون اليوم كلمة كلمتين يقول أنا والله ما عندي أي توجيهات ولا ما يكون كذا. الحمد لله بفضل رب العالمين عندنا مسؤولين يتقبلون وعندنا مسؤولين يرحبون بالأفكار، فأنا أقول اليوم على الإعلامي يجب أن يتبنى أفكار، أن يصنع أفكار، أن يكون عنده ريادة في الابتكار في الفكرة لتتماشى، ويكون له دور رسالة إعلامية سامية في خدمة وطنه وقيادته ومجتمع البحرين. فلا يكون أن إعلامي بالصورة، فيكون إعلامي بالأثر، وهذه اللي أتمناه، أن يكون الإعلامي اليوم صاحب أمانة، صاحب رسالة، وهما فيهم الخير والبركة. لكن التذكير مهم، اليوم في وسط قنوات التواصل الاجتماعي صار حب الظهور أكثر من حب الأثر. أنا عملت تقريبا إلى 35 سنة في الإعلام، ما كنت أطلع في استديوهات ولا أطلع في صوت ولا أطلع في كذا، كنت أحب العمل خلف الكواليس لأن فريق متكامل، ما كنت أحب الظهور ولا كنت أحب هاي. كان عندي نجاح العمل بوجود أركان المذيعين والمخرجين والمنفذين وغيره أهم من أن أنا يكون صوتي يطلع أو شكلي يطلع. فاليوم أنت الإعلامي صاحب رسالة، ويجب أن تكون مثقف واعي للرسالة الحقيقية المهنية اللي يكون فيها تصحيح وأثر للمجتمع، للوطن، لكل ما يهم البحرين. فهذه أمانة على عاتق كل إعلامي كان وما زال، لأن لم تنتهي رحلة الإعلامي حتى لو طلع عدها تقاعد، يستمر في رسالته الإعلامية. كذلك اللي مقبل على الإعلام، اللي ما يعرف قيمة الإعلام وأمانة الإعلام وقداسة هذا المكان وأن الكلمة محسوبة، فأرجوك لا تي ولا تنتسب إلى الإعلام، فالإعلام رسالة سامية يجب تصل إلى كل العقول النيرة.
1: الأستاذ والإعلامي القدير وليد الذوادي، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي تفضلت بها علينا في هذا اللقاء، ونرجو لك دائما التوفيق.
0: شكرا لك أستاذ حسن، وشكرا لجهودك ودورك، وشكرا للأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذة نسرين معروف والأخت العزيزة القديرة في الإعداد.

0: وعماد منيرة وفايز وكل إنسان وسيد وكل الأسماء اللي موجودة سواء داخل الاستديو واللي موجودة في دهاليز الإذاعة، شكرا لكم على مواصلتكم في عطائكم واهتمامكم، لأن الإجازات كل الناس تقيب عنها إلا الإعلامي يكون متواجد بشكل أكبر. فرسالتكم مستمرة وعطائكم مستمر وإحنا نتابعكم ونشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق، فلكم الشكر الجزيل لإعطائنا هذه الفرصة لتسجيل ذكريات الإذاعة بصوت ناس عملت في الإذاعة، وهذه فكرة في قمة النجاح أحييكم عليها. شاكر ومقدر.
1: شكرا جزيلا لك استاذ، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
10: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
10: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تفضل يبا تشاي.
1: أحسنت. سمعت يا أحمد، إذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس.
0: وإذا غربت عليك الشمس؟
1: إذا غربت عليك الشمس فيلزمك المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس.
0: عاد إحنا ناويين نقعد ما نتعجل صح؟
1: آه إيه والله ما أدري شو أقول لك.
0: آه هاي بقى لغيرت رأيك أشوف.
1: لا هذا تقشمر وياك عادي وعلى ما يتقشمر. أنا قاعد وياك إن شاء الله حسب الاتفاق.
0: جزاك الله خير.

0: أستانس يبا لين أشوف الكعبة المشرفة، ودي ما غمض عيني مولية
1: وبتحن لها أكثر لين رجعت البحرين.
0: الله يعودنا لها. والحين يبا إيش بنسوي؟
1: بنطوف طواف الوداع وبنختمي بركعتين وبنشرب من ماي زمزم حتى التضلع، وبننتهي بذلك من أعمال الحج.
0: والنساء نفس الرجال؟
1: نعم، لكن الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع إلا إذا تطهرتا قبل السفر، فواجب عليهما.
0: الله يتقبل.
1: اللهم أمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
0: يا رب تقبل منا ومن جميع المسلمين.
1: اللهم أمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

0: خذوا مني مناسككم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا، غدروبنا عيال النكعي.
4: أوقف يا صقر، أوقف صقر، أوقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت الشدك قطتك حق الرايه؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك.
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
2: إذا ما عشت معاي تعيشين مع أحد غيري بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما بارضى

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: جويد؟
1: نعم عمتي.
0: راح عمك سنان؟
1: راح عمتي.
0: زين تعال.
1: ها؟ أجي؟
0: إيه تعال أبيك.
1: بس عم سنان محرص علي ما دش البيت ولا خليش تطلعين.
0: عمك سنان قال لي عويد هو الوحيد اللي يقدر يدخل البيت، وهو اللي بيتم يخدمك ليل مع نهار.
1: عدل؟
0: عدل؟ شلون عدل؟ بتن تخدمني وانت قاعد على عتبة الباب؟ تعال دش.
1: هي والله عمتي. درب درب درب.
0: عمك سنان وين راح؟
1: ما قال لي، والله العظيم ما قال لي، ولا أدري وين راح.
0: عويد،
1: ها
0: ترى احنا الحين ربع.
1: أدري،
0: وأكيد بتصير بيننا أسرار.
1: ها
0: لا تتم تخش علي من الحين، ترى هذه مو في مصلحتك. أنا الحين مرت سنان، وتعرف إيش كثر عزني.
1: أعرف يا عمتي، بس والله العظيم ما أدري وين عنا راح، ولا أدري إيش كثر حتى بيغيب.
0: والبومباسية راحوا معه؟
1: يعني بعضهم راحوا، بس أغلبهم يحرسون الديرة.
0: يحرسون الديرة؟ إيش عني يحرسون الديرة؟ شريبة مو بمحتاجة حق نواطير.
1: شريبة محتاجة حق نواطير عن عيال النقعي وعيال شاهين. سمعي عمتي، سنان يشب الضوء بينهم حق يستفيد وياكل من خيرات الديرة، وهذا هو، خذ الأراضي وخذ النخيل وبعد ريض.
0: ها يعني إذا حملت ويبت لولد بيورث عنك كل هالخيرات؟

0: إلا تعدلين ولبستي دفتك وين بتروحين إن شاء الله؟
1: بروح أشوف مريم يمه، قلبي عندها والله، المبها من اليوم اللي طلعت فيه من عندنا
0: كلها الشريب يدرون إن أسنان ما يبي أحد يزور مرته وهو مسافر.
1: إيه بس مريم صديقتي وأحبها أكثر من أختي لو كان عندي أخت. أسنان يقدر يمنع كل الناس عن مريم، لكن أنا لا.
0: أسنان منع مريم حتى من زيارة أهلها وهو غايب، شلون ما يمنعك أنتي؟
1: بعد أنا أولى من أهلها، عيال النقعي ما يحبون مريم كثر ما أحبها أنا.
0: بس عقب

0: سالفة أخوك مع عيال النقعي الناس شو بتقول؟ بيقولون يوم شوف ريلها سافر طرش لها أخته.
1: يما يما واللي سلمك ورحمة والدك ما تعكضين علي، خليني أروح أشوف مريم وتالي اللي بيصير يصير.

0: شلون أدش والباب مفركل بقفل وسلسلة؟
1: ومين قال لك إنك بتدشي؟ اسنان مانع أحد يزور مرته.
0: عويد، اللي سمعك يقول ما تعرفني.
1: أعرفك يا عمتي، بس هذه أوامر العزب.
0: ومعزبك يعرف إن مريم أقرب لي من الأخت؟
1: لا ما يدري، بس هذه أوامر.
0: أنت معاه ولا معانا؟
1: فضلك يا عمتي، أنتوا خيركم علي وأنا مستعد أسوي اللي تبونه، بس الحين اسنان هو اللي نعمتي وصاني على بيته ومرته وصاه، وأنا لازم أطيع.
0: زين، خلني أحاكي مريم لو من الدريشة، خلني أشوفها لو من بعيد. أنا شفقانة عليها والله وقلبي معورني.
1: سامحيني يا عمتي، ما ما ما ما أقدر. حتى لو خليتك، البنباسية اللي واقفين حوالينا بيقولوا الحق سنان وبيورطوني معاه ويمكن يذبحوني.
0: مسوي روحك وفي ها؟ مسوي روحك مخلص وحق من؟ حق واحد غريب الله يعلم من وين طاح علينا. إذا عندك وفا وإخلاص خلي حق هالديرتك، هم ألزم بك من الغريب.
1: حيرتيني يا عمتي، والله حيرتيني.
0: شوف أقول لك، أبغى أشوف مريم، بتخليني ولا أخذت لي حصابة طيت بها راسك؟
1: زين زين زين زين زين.
0: من وين هالصراخ؟
1: هذا كأنه جاي من صوب العين.

0: شلون تخلينها تطلع من البيت بروحها؟ انت ما تدرين ان المنباسية قاموا يتحرشون بالنسوان؟ وهذا هم طبوا العين وخلوا النسوان يروحون بيوتهم ركيض.
1: انت يا ابو سند ما تعرف عناد بنتك؟ دقت الا تروح تشوف مريم. عيست ابي اخليها ابي اردها عن طلبها، ما قدرت لبست دفت وطلعت.
2: لا تخاف يبا، لا تخاف لولو، ما شاء الله عليها فطينه وتعرف شلون تتصرف.
0: اسمع يا سند.
2: نعم.
0: ابغيك تروح تشوفها الحين
2: ان شاء الله،
0: وما ترجع الا يدك بيدها
2: ان شاء الله يبا.

0: وشلون قدرتي تدشين البيت وعويد على الباب؟
1: هلا عويد، بذمتك اللي يبي يحط ناطور يحط عويد. صرخوا النسوان في العين، حيته يشوفهم ليش يصرخون. لقيت مفاتيح الباب تحت مرقده اللي عند الباب.
0: يعني انتي ما يودت شي؟
1: ما تيودني عنك حتى العفاريت.
0: نظر عيني انتي، وشلون سند؟
1: عقب اللي صار سند ما يقدر يحط عينه في عينك.
0: نظر عيني سند.
1: تبين الصج؟ انا اللي ورطته، نفخت فيه لين رفع اتفق في ويه عيال النقعي. ولا سند وبراعي هالسوالف؟
0: تذكرين ايش كان يقول؟ اعطيني اتفق، اعطيني اتفق وروحوا فوق البنقلة.
1: يستحمق علينا وهو يرتعد من فوق لتحت.
0: حط حرة الخوف فينا.

0: من هذا اللي يتسحب صوب البيت. الله يستر، فيكون واحد من عيال شاهين جاي يبوق ولا يحرق بيت سنان، الله تكون مصيبة.
1: انت هاي هاي واخر على الطوفة، واخر واخر على الطوفة.
0: شو يعني ما ما ما ما, ما يبغى يوخر، ظاهر انه بايع ومخلص.
1: هاي انت هاي
2: شفيك انت شفيك سكت. انا هذه انا يا عويد
0: سند. اي انت اخر واحد اترياي يمر جنب بيت سنان بخوخه.
2: اسمعني لولو، اختي طلعت من البيت العصر ويات حق مريم.
0: صح جات هني لكني ما دخلت البيت على حسب اوامر سنان، لكني قلت لها تعالي عقب صلاه المغرب.
2: زين ويات
0: ما شفت وجهها.
2: انت متاكد؟
0: اي متاكد.

0: وهذا باب البيت مقفول ومفاتيحه عندي. وين المفاتيح؟ وين راحوا؟ كنت حاطهم تحت راسي.
1: يعني لولو داخل البيت وانت خبر خير؟ لا والله خوش ناطور خوش ناطور.
0: داخل البيت شلون دشت؟ الحين اسناني يمكن يرد. اختك جنيه وبتورطني مع اسنان.
1: يلا يلا روح تشوفها روح زتات.

0: أنا فكرت إني ما يبلى ولد حتى ما يشتضل على أهل شريبة ولا يبقى له وريث ينازع خواله وعيال عمهم على الورث، لكني رديت وغيرت رايي.
1: غيرت رايك؟
0: نعم غيرت رايي يا لولوة، غيرت رايي بسبب المذلة والمهانة اللي راوني إياها أهل شريبة. أبي أذلهم مثل ما ذلوني، أبي أشربهم من نفس الكاس اللي سقوني منه، أبي أخلي عيالي النقع يزحفون على ركبهم ويحبون ريولي حتى أرضى عنهم، وهذه ما بيصير إلا لين حملت بولد سنان بخوخة.
1: تغيرتي تغيرتي يا مريم،
0: لو أنت مكاني بعد بتغيرين. اللي شفته يغير صخر، شلون ما يغير البشر؟
2: قومي طلعين، قومي الحين في اسنان تصير لنا سالفه.
1: اوه ايش فيك انت خواف كذي؟ اصبر اصبر شويه.
2: قلت بس بس بس بس قومي طلعي. اخوك سند، انا طلعت عند الباب. اخوك سند؟
1: اخوي سند؟
2: ايه
1: شياب سند هني.

0: ولا تبدأ أسوي لك عشاء؟
1: طلعتي من البيت؟ رحتي مكان؟
0: أبداً والله وغلاوتك عندي ما طلعت من قصة الباب، قاعدة أنطرك.
1: ولا أحد ياك؟
0: عويد واقف عند الباب من طلعتك ما تزحزح، والباب مقفول بسلسلة مفتاحها عنده.
1: بس أنا أشم في المكان ريحة غير ريحتك.
0: يمكن يا يدنا من السكة ريحة طايرة مع الهواء.
1: الريحة تاسى المكان، وهذه ريحة بنية مثلك. روحي هاتي خناينش كلهم، روحي هاتيهم خلني أشمهم. وإن طلعت الريحة غريبة لا تلومين إلا نفسك، أنا أسنان اللي ما ينقص عليه.
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: بمر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما وضعت سري عند أحد قط فأفشاه فلمته، لأني أحق باللوم أن كنت أضيق صدرا منه. إذا أنا أفشيت سري إلى صديقي فأذاعه فهو في حل. فقيل له: وكيف؟ قال: أنا كنت أحق بصيانته.
1: ما خط القلم.
2: قال الأصمعي: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل بالعلم، والخامس نشر العلم.
1: ما خط القلم.
2: جاء رجل إلى أحد الفقهاء فقال له: إني أغتمس في النهر غمستين وثلاثا، ولا أتيقن أنه قد عمني الماء ولا أني قد تطهرت. فقال له الفقيه: لا تصلي. فقيل للفقيه: كيف قلت هذا للسائل؟ فأجاب: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ومن ينغمس في النهر مرتين وثلاثا ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك. وقال بعض البلغاء: قليل يكفي خير من كثير يطغي. البعض يقبلون الأمهات، والبعض الآخر يعنفونهن، ولكن كلاهما أحيانا تعبير عن الحب. بيرل باك.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: بعد ما شاب بدو الكتاب هو فعلا المثل صحيح، وفعلا الدراسة أو أي شيء في هاي المجال فعلا لعمر معين، يعني الواحد كل ما كان أصغر كل ما كان ينجح أكثر في دراسته. فعلا
2: بعد ما شاب ودوا الكتاب هاي أعتقد شعار الفاشلين وشعار الناس اللي تبي تحط العراقيل والتحديات قدام طموحات وأمل أي إنسان. بالعكس الحياة مستمرة.
3: بعد ما شاب ودوا الكتاب أنا ما أؤمن بهاي المثل نهائيا، لأن الواحد إذا عنده إرادة وعنده عزيمة يقدر يواصل دراسة حتى لو كان عود في السن، يعني ما في شيء بيوقفه.
4: بعد ما شاب ودوه الكتاب، هل بالفعل للإنجاز عمر؟ وهل في أمور ما نقدر نسويها إلا في عمر معين؟ أتذكر لما كنت في الجامعة كان معانا ريال كبير في السن، يعني بعمر دكاترتنا، فكنا نفكر إنه طالب دراسات عليا. بعدين اكتشفنا إنه طالب حالة من حالنا، طالب بكالوريوس، ولكن بيننا وبين نفسنا كنا نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله على هالطموح وعلى هالإرادة اللي عنده وعلى هالثقة اللي ما منعته إنه يمارس حق طبيعي من حقوقه حتى لو تجاوز العمر الطبيعي لهالشي. لكن للأسف مو كل الناس عندهم هاي الثقافة، فنشوفهم يسخرون ويجرحون الشخص اللي قدامهم بدل تشجيعه. الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، وهذا دليل على إن طلب العلم والمعرفة ما يتوقف ببلوغ سن معين أوجدته نظرة سلبية وموروث بيئي جاهل للأسف.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: انتوا شو رايكم في هالمثل الشعبي اللي يقول بعد ما شاب ودوه الكتاب؟
2: الحين لا، يعني ما في نهاية للحياة الإنسان طبعا، لما يكون ما في طريق مسدود. لو إن شاء الله عمرك 90 سنة وتبي تسوي شيء بتسوي، ولو ما يكون عمرك 18 سنة ما تبي تسوي شيء ما بتسوي. في ناس ما عندهم الصحة ولا شيء، بس إن عنده الإرادة إنه يغير من حياته وقاعد يسوي كل شيء عشان يحقق المستحيل. بينما في واحد الله عطلنا الصحة وعطلنا العقل وعطلنا الدرابة والدراية والدراسة وبعد ما قاعد يستغلها.
3: أنا أشوف أن ما في عمر محدد للدراسة، أن مهما كان واحد 20 سنة 50 سنة أو 70 سنة، إذا حاب يتعلم وحاب يطور نفسه، سواء كان دبلوم عادي أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو حتى أن حضور ندوة أو شيء تدريبي بسيط، أن الواحد حلو أن يطور نفسه ويتعلم زيادة. وما في حد للتعليم وللدراسة، وما في عمر محدد.
4: بعد ما شاب ودوه الكتاب طبعا هي ما تنفع، لأن الدراسة ما لها عمر، وفي أي عمر تقدر تدرس يعني، وهي شيء مو بصح.
1: في كثير من الأحيان الظروف تحكم الإنسان وتجبره أنه يأجل بعض مشاريعه وأحلامه وأمنياته. فمثلا بعض النساء إذا تزوجوا في عمر مبكر ويابوا العيال فيكونون غير قادرين على تكملة الدراسة، بس بعد ما يكبرون العيال وشلون مسؤولية نفسهم تتفرغ الأم لتكملة دراستها. ونفس الشيء بالنسبة لبعض الرجال اللي ظروف الحياة تجبرهم على ترك مقاعد الدراسة علشان يشتغلون وشيلون أسرهم، وبعد أداء أمانتهم وبعد ما تتحسن الظروف يكملون الدراسة. فمثل ما نقول بالإنجليزي It's never too late.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: فيكتور هوغو الكاتب المعروف كتب مرة إن سن 50 هو سن الشباب في مرحلة الكبر، وأثبتت العديد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في التاريخ جملته هذه. فكثير من الأشخاص اللي يبدأون حياتهم وتأثيرهم الكبير بعد ما يتجاوزون عمر 50، بدل من أنهم يعيشون وينهون إنجازاتهم وتأثيراتهم في شبابهم. بعضنا يفكر ويقول صار عمري 30 وللحين ما حققت شيء في حياتي، يفقد الأمل والهمة. لكن التاريخ حافل بالقصص الملهمة لشخصيات تجاوزت عمر 50 وحققت إنجازات كبيرة. كنتاكي، سلسلة المطاعم المشهورة الموجودة بكل دول العالم، قدر صاحبها وهو كولونيل ساندرز إنه يحقق النجاح بعد عمر 65. أكيد هاي مو دعاية حق كنتاكي، ولكن مثال على

0: إن الإنسان قادر إنه يحقق النجاح حتى لو تجاوز فيه العمر ما تجاوز. أفكارنا وكلماتنا خلونا ننتقيها ونعرف نستخدمها في مكانها. فياما كلمات كانت بمثابة السهم اللي تطعن وتكسر في مجاديف الإنسان. فلكل شخص يعمل على تحقيق حلمه، يتمنى أنه يتعلم لغة جديدة، يخطط لمشروع، لا تتردد أبداً. العمل والعمل ما لهم عمر، وبعد ما شاب ودوه الكتاب مثل هدام لابد أنه ينقرض.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج فكرة صابر سعيد. تعالوا نغيرها.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: اعتلال الشبكية السكري أو مضاعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من

هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظكم.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: كان من الممكن أن يتأخر التقدم العلمي والطبي على الخصوص 100 عام،
1: وكان من الممكن أن تستمر الأوبئة في الفتك بالناس وهم واقفون أمامها حيارة، عاجزين عن مقاومتها ومعرفة أسبابها.
0: يوم 28 من أبريل سنة 1677 ميلادية،
1: يوم اصطاد بائع خردوات أول ميكروب، تاجر خردوات بسيط كل اهتمامه بالخيوط والأزرار وإبر الخياطة والأشرطة الحريرية الملونة، وفجأة يصبح مركز اهتمامه لعبة جديدة أثارته كل الإثارة. ما هي هذه اللعبة التي تعكف عليها هكذا يا سيد لوك؟
2: لون هوك من فضلك، لون هوك وليس لوك، ثم إنني لا أسمح لك

0: يا سيدتي بأن تطلقي كلمة لعبة على هذا الجهاز الثمين.
1: جهاز؟ أتسمي هذه الأنبوبة الخشبية المفرغة التي في كل من نهايتها عدسة زجاجية، أتسمي هذه جهازاً؟
0: اسخري ما شئتي، أما أنا فأجد كل المتعة بهذا الجهاز. إنه جهاز علمي يا سيدتي، علمي، أتفهمين؟
1: وما لك أنت والعلم يا سيد لونهوك؟ أنت تاجر خردوات؟
0: هاجرت تجارة الخردوات نهائياً، سأتفرغ لأبحاث العلمية.
1: أتسمي مجرد النظر إلى قطرات الماء بهذه الأنبوبة أبحاثاً علمية؟
0: لو أنك تركت هذه اللهجة الساخرة لسمحت لك بالنظر من خلال هذا الأنبوب كما تسمينه.
1: اشرح لي فائدته أولاً.
0: لا فائدة من الشرح النظري، تطلعي وأنا أشرح لك كل شيء بأسلوب علمي.
1: وتطلعت في الأنبوب ذي العدستين.
0: ماذا ترين؟
1: عجيب، أرى منشاراً.
0: هذا ليس منشاراً يا سيدتي، هذا ساق نملة.
1: ماذا؟ نملة؟ هل تظنني ساذجة إلى هذا الحد يا سيد لونهوك؟
0: هو والله ساق نملة من حديقة داري المتواضعة، أصغر نملة عثرت عليها. وهذه العدسات المركبة في الأنبوب الخشبي ضخمتها فصارت كما ترين كالمنشار. أبعد ذلك لا تعترفين بمقدرتي العلمية؟ لقد شاهدت عشرات الحشرات الصغيرة تحت هذه العدسات، البعوض، الصراصير، وأجزاء من الضفادع.
1: وما هدفك من هذا؟
0: هدفي؟ أليست متعة التأمل وحدها هدفا في حد ذاته؟ الحق أنه لا يضايقني غير ثورة زوجتي ورغبتها الدائمة في تحطيم جهازي. هي قد أقبلت وقعتنا سوداء.
2: وبعدها معك أيها الرجل، هل تنوي أن تقتلنا جوعا؟ إنك تضيع وقتك، وهذه الأشياء التي تلعب بها لا تباع. الخردوات هي التي يأكل الأطفال من أرباح بيعها.
0: سترين يا زوجتي العزيزة ما سوف أحقق من أرباح من هذا الجهاز.
2: وأي مجنون هذا الذي يشتريه منك؟
0: لن أبيع الجهاز، ولكني سأبيع ملاحظاتي على مراقبة أجزاء الحشرات لمحرر صحيفة المدينة، فقد شاهد ساق النملة ووعدني أن ينشر ملاحظاتي لقاء أجر لا بأس به.
2: والخردوات يا رجل، الخردوات، ستفقد عملائك إذا ظل المحل مغلقا.
0: لا تخافي يا امرأة، لا تخافي، في استطاعة عملاء الخردوات أن ينتظروا قليلا، لا تخافي.
3: العجيب أن الرجل باع حقا ملاحظاته الساذجة إلى محرر صحيفة المدينة،
1: والأعجب أنه ثابر على فحص أجزاء الحشرات وقطرات الماء وكتابة ملاحظاته على ما يراه تحت هذا المجهر البدائي.
3: وأعجب العجب أن تثير هذه الملاحظات أحد علماء الطبيعة فيأتي لمقابلته.
4: ملاحظاتك مثيرة يا سيد لونهوك، وإنه ليسعدني نيابة عن جمعية العلوم الملكية الهولندية أن أشتري منك أحد هذه الأجهزة المكبرة.
0: سيدي هذه إهانة، إنني لست تاجرا، أنا عالم مثلك تماما.
4: مؤكد مؤكد، وأنا أسحب طلبي وأرجو أن تسمح لنا باستعارة الجهاز.
0: مستحيل، في استطاعتك إذا شئت أن تحضر لمشاهدة اكتشافاتي والاستماع إلى ملاحظاتي القيمة.
4: إنها قيمة دون شك، ولكن
0: خذ مثلا هذا الاكتشاف الخطير. هل تتصور أيها السيد وأنت عالم كبير ما يمكن أن يكون الآن داخل قطرة الماء التي وضعتها للفحص تحت المجهر؟ إن بها مجموعة طريفة من الحيوانات.
4: ماذا؟ حيوانات داخل قطرة الماء؟
0: انظر بنفسك، ها هي قطرة ماء من الصنبور على هذه الشريحة الزجاجية تحت المجهر. انظر يا سيدي وتعجب. هل رأيت؟ حيوانات أيها السيد، فصائل كاملة من الحيوانات.
4: أجل أجل، ما هذه الجسيمات العجيبة؟
0: حيوانات يا سيد، حيوانات لون هوك، أنا الذي اكتشفتها.
4: بعضها

0: ساكن وبعضها يتحرك في تؤدة، وهذه تسبح بسرعة خارقة. هذا لا يصدق، لا يصدق.
1: ها؟
0: من وضع هذه الأشياء في قطرة الماء؟
1: ماذا؟ هل تتهمني بالخداع يا سيدي؟ إنني لست تاجرا كي أخدعك لأبيعك المجهر. ثم بالله كيف أتمكن من أن أضع مثل هذه الحيوانات الدقيقة في قطرة ماء؟
0: أنا لم أتهمك يا سيد لونهوك بهذا، إنه مجرد تساؤل. هكذا أسلوبنا العلمي في البحث والتقصي.
1: حسنا، ما دام هذا هو الأسلوب العلمي فدعني أبرئ نفسي من تهمة وضع هذه الأشياء في قطرة الماء بطريقة علمية.
0: كيف؟
1: سنضع على شريحة جديدة قطرة ماء من المطر الذي ينهمر في الخارج الآن، وسنرى من الذي وضع فيها أمثال هذه الحيوانات.
2: ونفذ تاجر الخردوات فكرته، وأخذ قطرة من المطر على شريحة زجاجية نظيفة ووضعها تحت المجهر، وتطلع العالم من خلال العدسة.
1: هل ترى حيواناتي؟
0: عجيب، نفس الحيوانات.
1: بالطبع، ألم تلاحظ شيئا؟
0: إنها تتلوى وتتراقص وتتحرك في سرعة وحيوية مذهلة.
1: أجل، ولكن العدد أهو نفس العدد الذي كان في قطرة الماء العكر؟
0: كلا، أعتقد أنه أقل في هذه القطرة. ماذا يعني ذلك؟
1: معناه أنها موجودة من قبل، ولست أنا الذي وضعها.
0: ولماذا نجدها في ماء المطر بأعداد قليلة، بينما هي في قطرة الماء العكر تتزاحم حتى لا تكاد تسعها مساحة القطرة الصغيرة؟
1: اسمع أيها السيد، إذا كنت لازلت تتهمني أن لي يدا في هذا الموضوع فلن أعيرك المجهر. إنني يا سيدي لا أريد أن أخدع أحدا.
0: أقسم لك أيها السيد لون هوك، إنني لا أتهمك بشيء من هذا. إنما هي تساؤلات علمية.
1: هذا شيء آخر.
3: ولم يسكت علماء جمعية العلوم الملكية الهولندية، فأخذوا يتوافدون الواحد بعد الآخر على بيت تاجر الخردوات مدعي العلم.
4: سنموت جوعا إذا أصررت على غلق محل الخردوات والتفرغ لهؤلاء الناس الذين أفسدوا حياتنا.
1: اسكتي يا امرأة، العلم يستلزم التضحية.
4: هل يدفعون لك شيئا نظير مشاهدة هذه الحيوانات تتلوى تحت المجهر؟ لو أنك أخذت من كل واحد نصف كراون لقاء الفرجة لأمكن أن نجد ما نشتري به القوت.
1: أتعرفين ماذا قال رئيس جمعية العلوم أمس؟ قال إنه سينشئ قسما في الجمعية لدراسة حيواناتي، وسيجعلني مشرفا على إعداد الشرائح الزجاجية. ما حاجتنا بعد ذلك إلى تجارة الخردوات؟
2: ولما نشرت أبحاث جمعية العلوم حول حيوانات لون هوك، ذاعت سمعة بائع الخردوات في كل أنحاء العالم. لعل هذا هو ما كنت تطمع إليه يا سيد لون هوك.
1: أجل، صحيح أن جمعية العلوم لم تنشئ القسم الذي وعدني به رئيسها، ولكني قانع بأن صار بيتي هو القسم المنشود.
2: تعني أنك قررت أن تقيم معملا في بيتك؟
1: لست أنا الذي قررت ذلك، ولكنه أمير بافاريا. لقد جاء إلى هنا وأراد.
2: ماذا قلت يا سيدي؟ أمير بافاريا جاء إلى هنا؟
1: يا سيدي، هذا البيت المتواضع يدخله كل يوم طوائف متعددة من كبار القوم من كل أنحاء أوروبا، علماء، ملوك وأباطرة، كلهم يدخلون هذا البيت ويشاهدون حيواناتي وهي تلعب وتمرح وتتلوى وترقص تحت المجهر. أتعرف ماذا قال أحد العلماء الألمان حين شاهد حيواناتي؟
2: وماذا قال؟
1: قال إنني واثق من أن هذه الحيوانات تأكل بعضها البعض، وإن هذا من فضل الله، وإلا تكاثرت وملأت الدنيا وأكلت طعام الناس جميعا.
3: ثم تقوم الحروب السبعينية وينسى الناس حيوانات لون هوك، حتى جاء عالم من علماء التاريخ الطبيعي ووقع في يده مجهر من مجاهر تاجر الخردوات الذي كان قد مات.
5: حيوانات لون هوك هذه من أين تأتي؟ هل وجدت من العدم أم هي تتوارث؟

0: تتقلد وتتكاثر بطريقة ما.
1: تعني أنك يا سيد سبالزاني مهتم حقا بهذه الحيوانات؟
0: كل همي أن أعرف كيف تتكاثر. أهي تتوالد؟ أعتقد هذا، ولا يمكن أبدا أن تكون قد خلقت من لا شيء.
1: من الصعب جدا أن تثبت رأيك هذا.
0: ولماذا؟
1: لأن هذه الحيوانات التي...
0: معذرة يا سيدتي، لقد آن الأوان لنسمي هذه الحيوانات باسمها الحقيقي.
1: باسمها الحقيقي؟ هل عرفت أسماءها أيضا؟
0: كلها، ولكني أقترح اسما. إنها أجسام بالغة الدقة جدا، ومثل هذه الأشياء الدقيقة كيفما كان نوعها كان يعطي

0: لهذا أقترح أن نطلق عليها اسم الميكروبات، ما رأيك؟
1: وما نشر سبالتزاني رأيه حتى هاجمه العلماء من كل جانب.
2: تتوالد؟ سبالتزاني يهذي دون شك.
3: هذه الجسيمات الصغيرة تخلق من العدم بقوة الإنبات.
4: كيف خذل عن ذلك عالم مثل سبالتزاني؟
5: ما ردك على هذه السخرية يا أستاذ سبالتزاني؟
0: سأريهم كيف تكون السخرية العلمية. سأثبت لهم بطريقة علمية أن هذه الميكروبات تتوالد.
5: جاءهم بطبق محكم الغطاء وفيه قطعة من اللحم الني.
0: أيها الزملاء، في هذا الطبق المحكم الغطاء قطعة من اللحم الني. سنأخذ قطعة صغيرة منها ونضعها تحت المجهر. سترون ميكروبات قليلة، غير أننا إذا راقبناها رأينا بالمشاهدة العلمية كيف تتكاثر.
2: لقد قلت من لحظات إنها تتوالد.
0: تتوالد أو تتكاثر سيان، المهم أنها لا تخلق من العدم.
3: الدليل.
0: تكرم أيها الزميل العزيز وانظر في المجهر، ثم اختر ميكروبا معينا وتابعه بعينك في انتباه، وسترى ما سوف يحدث له.
2: حسنا، ولكن هل جئنا لنشهد ولادة ميكروب؟ هذا عمل العلماء؟
0: لا أعرف عملا يا زميلي العزيز أجل وأعظم من هذا.
5: وظل زميل سبالتزاني يتابع الميكروب تحت المجهر أكثر من 10 ساعات. صاح بعدها:
2: ما هذا؟ شيء عجيب يحدث لهذا الميكروب الذي أتابعه.
3: ماذا؟ هل يضع مولوده؟
2: كلا، إنه يستطيل ويضيق من ناحية الوسط، ثم يا إلهي لقد انقسم إلى جزئين.
3: جزئين؟ صار ميكروبين؟
0: لعلكم اقتنعتم الآن أيها الزملاء الأعزاء بأن هذه الجسيمات تتكاثر بالانقسام. اذكروا أيها السادة أن الفضل فيما وصلنا إليه من معرفة يعود إلى تاجر خردوات متواضع، هو الذي أمدنا بوسيلة مشاهدة هذه الميكروبات. لنقف احتراما لذكرى السيد لون هوك.
5: ووقف العلماء احتراما لذكرى الرجل الذي أهدى للعالم الميكروسكوب في يوم كيومنا هذا،
1: يوم 28 من أبريل سنة 1677 ميلادية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
2: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
3: التغطية الإخبارية المباشرة، كلمة حملت الكثير من الرسائل الصريحة والمباشرة، وفتحت باباً واسعاً للنقاش حول الهوية الوطنية ووحدة المجتمع البحريني ودور الوعي في حماية الوطن من أي محاولات للتأثير أو الاختراق. وفي ظل التفاعل الكبير مع كلمة معالي وزير الداخلية، تتجه الأنظار اليوم إلى قراءة الشباب لهذه المرحلة وكيف يمكن تعزيز دورهم كشركاء في حماية الاستقرار وترسيخ الانتماء الوطني. في هذه الفترة الإخبارية نناقش أبعاد هذه الرسائل وانعكاساتها على المجتمع والشباب والوعي الوطني. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الإعلامي يوسف أحمد. أهلا بك معنا في هذه الفترة الإخبارية. إذن كناشط بحريني وكشاب بحريني، كيف قرأت كلمة معالي وزير الداخلية الارتجالية وما حملته من رسائل للمجتمع؟
1: نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم هذه الاستضافة. كلمة معالي الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة الله يحفظه كانت يعني بمثابة رسالة واضحة ورسالة شفافة. كل كلمة ذكرت كانت تعني الكثير، وأعتقد كذلك الجلسة اللي كانت مطولة وحديث مطول، أعتقد أكثر من ربع ساعة، كانت كلمة معالي الفريق كانت عبارة عن مدرسة. يعني أبناء البحرين كانوا جالسين في هذه المدرسة في مقر وزارة الداخلية، يستمعون إلى هذه الكلمة، ينصتون إلى رسائل يعني إيجابية مطمئنة تؤكد بأنه وحدة مملكة البحرين ونسيج مملكة البحرين الاجتماعي بات وكان وسيزال بإذن الله يدا واحدة خلف مملكة البحرين. في هذه الكلمة وفي هذه الجلسة أثبتنا للكل، وإحنا ما نحتاج نثبت لأحد في الخارج، ولكن أثبتنا للكل بأن كل طوائف مملكة البحرين على هذه الأرض الطيبة ملتفين التفاف تام خلف قيادة سيدي جلالة الملك المعظم الله يحفظه، وخلف التوجيهات السامية من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. وهذه اللي شفناه، وهذه اللي إحنا دائما يعني إحنا كشباب ولله الحمد عاهدنا عليه، وما زلنا ولله الحمد مقصرين، يعني جدا مقصرين تجاه مملكة البحرين، ولكن نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا بأن نصل الصوت الحقيقي والصوت الفعلي، وهذا اللي أكد عليه معالي وزير الداخلية.

0: أن لابد أن نوصل الرسالة الصحيحة عن نسيجنا الاجتماعي في مملكة البحرين.
1: طبعا هذه الكلمة يعني وضعت شباب البحريني أمام مسؤولية يعني تجاه التأكيد على الوحدة الوطنية وحماية المجتمع. يعني إلى مدى إلى أي مدى استشعر الشباب هذه المضامين؟
0: نعم، خليني أرجع لك شوي ورا الله يسلمك وأكلمك بكل شفافية. وإحنا صغار في المدرسة ما قد مرة أحد قال لنا يعني شنو طائفتك ولا شنو مذهبك ولا أنت ما بتكلم معاك ولا أنت ما بقعد معاك. ما خبر يوم من الأيام سمعنا ولا شفنا ولا أنا شفت كطالب في مدارس حكومة أن هذه الأمور تحصل. إحنا ولله الحمد يعني منذ المشروع الإصلاح لسيدي جلالة الملك المعظم أكثر من 25 سنة، ومنذ عهد المغفور له كذلك صاحب العظمة الشيخ عيسى طيب الله ثراه، البحرين نسيجها الاجتماعي مشترك.
1: صحيح،
0: جلالة الملك ما يفرق بين عياله تماما، وهذه الله يحفظه ويطول بعمره بنفسه قالها ويوجه المسؤولين. وإحنا يعني هذه نشوفها، إحنا ما نحتاج نبررها، هذه إحنا نشوفها بأن إحنا يد واحدة بكل الطوائف.
1: نعم.
0: يعني ودي أذكر كثير من الأمور. إحنا نشوف في موسم عاشوراء هناك مكرمة سنوية من جلالة الملك إلى الأوقاف الجعفرية.
1: نعم.
0: هناك أوقاف جعفرية، هناك محكمة جعفرية، هناك يعني دعم مباشر إلى كل المآتم والحسينيات في مملكة البحرين. إحنا اليوم يعني كنا وما زلنا نعيش يعني نهضة حضارية تنموية بكل فئات وشرائح المجتمع. بث سموم الفتن اللي نشوفها من إيران ولا من ولاية الفقيه ولا من الحرس الثوري هي ودها تحاول تزعزع بين الطائفتين في مملكة البحرين، وهذه يعني أنا أقول ما راح يقدرون يهزون شعرة بين الترابط المشترك والتاريخي.
1: نعم.
0: بين الطائفتين الكريمتين في مملكة البحرين. اليوم معالي وزير الداخلية الله يحفظه قال كلمة يعني في الصميم ضربت عصاه من حديد، يوم قال الله يحفظه بأن الشيعة في البحرين تاريخهم أقدم من ولاية الفقيه وأقدم.
1: صحيح.
0: من هذا الفكر.
1: صحيح.
0: اللي يبث سموم طائفية لا تمت بتاريخ البحرين الحضاري التنموي بصلة. اليوم مملكة البحرين تضرب أروع الأمثلة في موضوع التعايش والحوار والسلام. اليوم البحرين نشوف فيها كل الطوائف كل الأديان، ونشوف كل أبوهم يعيشون ويعني يمارسون شعائرهم بأريحية تامة.
1: نعم.
0: وهذه شهدناه الله يسلمك وما زلنا نشهده، ومو بس نشهده، البحرين يعني استثنائية في المنطقة اللي توفر كل وسائل الدعم المادي والأمني في كل المناسبات الدينية لكل الطوائف.
1: صحيح.
0: يعني نشوف في كل المذاهب وكل الطوائف

0: رب العالمين عطاهم هذه الملكة ملكة الإعلام، هم قاعدين يخدمون البحرين من خلال هذه المنصات ولا هذه المواقع ولا من خلال حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه الله يطول بعمرك معالي وزير الداخلية شخصيا أكد عليه بأن إحنا لابد أن نطلع ونتكلم بصريح العبارة أن هذا خطأ وهذه تدخل مباشر في الشأن الداخلي، وأن فكر ولاية الفقيه لا ولن يدخل ولو يعني شعره بسيطة في الفكر البحريني ولا في الطائفة أو النسيج المجتمعي. هذه سياساتهم بخلط السياسة مع الدين، وهذه مو بنهج مملكة البحرين. نهج مملكة البحرين الدين دين والسياسة سياسة.
1: نعم.
0: وهذه ولله الحمد ردة الفعل اللي شفناها من منصات مملكة البحرين. ورد وأقول لك كلمة الله يسلمك قلتها، هذه الأمر مو بغريب، لأن البحرين مرت في أزمات عدة، وشفنا ردات الفعل من الإعلام المستقل أكثر من مرة، وكل مرة يقول الزود عندي من العطاء والإنجاز على أساس ينصب انصباب كلي في مصلحة هذا الوطن.
1: نعم، سأنتقل أو سأعود لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد البلوشي. إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الرسائل المباشرة في تعزيز وعي الشباب بخطورة الولاءات الخارجية وأهمية حماية استقرار البحرين؟
2: بكل تأكيد، فيعني يمكن كلمة معالي وزير الداخلية الله يحافظه انتقلت بالخطاب الإعلامي والرسمي من مرحلة التوجيه لمرحلة التحصين الفكري الاستراتيجي، وأثرت بشكل كبير على وعي الشباب البحريني. يمكن معالي وزير الداخلية كشف في كلمته عن زيف الخطاب الموازي، وانتقل يعني أقدم مقارنة موضوعية واستشهر محطات تاريخية. يعني كنت تكلم الله يحفظه عن مشروع جلالة الملك التنموي الشامل اللي كان عنوان للصفح والعفو الشامل من عام 1999. في نفس الوقت قارنة بما قوبل من هذه التنظيمات من ارتهانها للخارج واستقلالها يعني للحريات اللي أرسل عامها جلالة الملك المعظم الله يحفظه، وفكك الخطاب السرديات المضللة اللي ومنحهم حقائق تاريخية واضحة. فاليوم الشباب البحريني يستمع إلى حقائق واضحة، يعني تحصن فكرة الاستراتيجي وتدحض كل الأقاويل الموجودة. في نفس الوقت الله يسلمكم كلمة شرحت الشباب كيف يعمل مشروع ولاية الفقيه على تفكيك مفهوم المواطنة وتحويل الولاء الشرعي والوطني للدولة إلى الفقيه الحاكم في دولهم. هذا التحليل الدقيق يرفع من الوعي النقدي عند الشباب، ويدركون خطورة الولاء للخارج اللي سلب إرادتهم ووظفهم كوكلاء لزعزعة استقرار وطنهم. في نفس الوقت أشار معالي وزير الداخلية إلى أن الأحداث فرزت معادن الرجال، وحول الخطاب إلى دفاع قيمي. أعطى الشاب اليوم أن معدنك اليوم في دفاعك عن وطنك واستقرار الوطن مو بمسؤولية الجهات الأمنية، هي مسؤولية جامعة. وعزز عند الشباب اليوم مفهوم المسؤولية المجتمعية اللي يقودها الشباب برفضهم أي فكر يدخل عليهم ويتسبب في يعني أذى وعدم استقرار مجتمعهم. هذه الكلمة يمكن أختم يعني إجابتي بأنها تمثل حجر زاوية في بناء وعي واقعي يجعل من الشباب شريك حقيقي في حماية السيادة الوطنية والصدي لأجندات الخارجية بكل حزم ووعي.
1: نعم، المتخصص في مجال الإعلام والاتصال الأستاذ خالد البلوشي، شكرا جزيلا لك.
3: إن الأداء المشرف الذي يسطره رجال قوى الدفاع البحرين يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء ومياه وأراضي مملكة البحرين مصونة بعون الله.

0: أن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. إذن يعني أستاذ يوسف، نتحدث عن أبرز الرسائل التي تعتقد كشاب أن الشباب خرجوا بها بعد كلمة معالي وزير الداخلية.
2: نعم، والله في الحقيقة يعني هناك رسائل كثيرة.
1: صحيح.
2: يعني كلمة معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة الله يحفظه وزير الداخلية كانت يعني كلمة دسمة من حيث المحتوى ومن حيث المبدأ ومن حيث الفكر، وهذه ما عدنا عليه. فهناك رسائل كثيرة، ولكن أبرز الرسائل اللي ممكن أنا أطرحها اليوم هم ثلاث رسائل.
1: نعم.
2: الرسالة الأولى بأن مملكة البحرين باقية متماسكة بكل شرائح المجتمع ونسيجها الاجتماعي باقي وثابت وراسخ كجبل، يعني لن ولم يمكن أي أحد يعني هدم هذا الجبل، وهذه عملت عليه البحرين منذ سنوات طويلة.
1: صحيح.
2: ولله الحمد يعني تكللت كلها بالنجاح، وهذا الفكر فكر ولاية الفقيه ولا أذرع إيران في المنطقة ما راح تأثر ولو شيء بسيط، والأجهزة الأمنية عليهم بالمرصاد. هذه أمر أولي خرجنا منه. الأمر الثاني اللي خرجنا منه بأن ما بث من سموم، يعني ما بقول وين راح، ولكن راح في الماية مثل ما يقولون، ما أثر وبالعكس زادنا قوة وزادنا تماسك. والأمر المهم والأبرز بأن الصبر، ويعني الصبر المفرط اللي كانت يعني مملكة البحرين ماشي عليه في بعض من الأمور، معالي وزير الداخلية كان واضح بأنه لا مجال للصبر، الآن وقت حزم.
1: صحيح.
2: بيتم فصل أي أمر، لأنه الأمر وصل إلى سيادة الدولة.
1: أكيد.
2: وسيادة مملكة البحرين فوق أي اعتبار كان.
1: نعم.
2: هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير واللي هو جدا مهم، بأن مملكة البحرين بفضل من الله سبحانه وتعالى تتمتع بأجهزة أمنية متينة وقوية، عمل على تأسيسها سيدي جلالة الملك المعظم الله يحفظه منذ يعني أكثر من 25 عام. قوة دفاع البحرين تتمتع بأسطول قوي ومتين وثابت، وأجهزة متطورة تتمتع برجال مخلصين أوفياء يقفون سد منيع للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين. واليوم احنا نعيش بأمن وأمان، لكن ما زالت قوة دفاع البحرين تصدر بيان يوميا بتقول فيه بأن كافة الأجهزة الأمنية وكافة قطاعات الدفاعات الجوية في أهب الاستعداد لأي مواجهات من الخارج. يوميا يرسلون هذه يعني الأخبار ونشوفها في وسائل الإعلام، وهذا يؤكد ويطمننا احنا واحنا قاعدين في البيت بأن هناك رجال أبطال يقفون ليلا نهارا لخدمة وحماية هذا الوطن. هذه أمر. الأمر الثاني أجهزة وزارة الداخلية.
1: نعم.
2: هذه الأجهزة اللي تتعب ليل ونهار، يعني شفنا هذه الخلية 41 شخص، هناك يعني احنا مجرد ترى قاعدين في البيت ونشوف انه تم القبض على 41 شخص. هذه العمل وراه شهور يمكن ولا أسابيع باتت متعبة لرجال الأمن الله يحفظهم، من بحث، من تحري، من إجراءات، من تدقيق، من مقابلات لهم. صحيح. من أخذ مصادر، من يعني فكر وعمل لا يمكن أن نتخيله. وفي النهاية إحنا قاعدين ونعيش بأمن وأمان، وهناك حكومة موقرة شيوخ الله يحفظهم، هناك وزراء، هناك قطاعات أمنية تعمل، هم يعملون على حماية وأمن واستقرار مملكة البحرين.
1: وهذا ما يؤكد قوة الدولة اليوم بعد.
2: نعم.
1: كل ما مرت به من تحديات.
2: نعم، يؤكد بأن هي قوية ولله الحمد برجالها. من يعمل في هذه الوزارات؟ من يعمل في الداخلية؟ من يعمل في قوة دفاع البحرين؟
1: صحيح.
2: مو برجال مملكة البحرين، فرجال مملكة البحرين هم من يحمون البحرين، وإحنا واثقين فيهم. وشفناهم ولله الحمد في الـ50 يوم اللي مرت من الاعتداءات الآثمة المستمرة من قبل إيران، بأن البحرين كانت ولله الحمد بفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى ثابتة، لن ولم تهتز. وشفنا بعد إذا تسمحي لي أمر جدا مهم، كل من تضرر تم تعويضه.
1: نعم.
2: وتم توفير له سكن بديل. فإحنا قاعدين عايشين في نعمة. نعمة.
1: صحيح.
2: مملكة البحرين. فأخيرا الله يحفظ مملكة البحرين، والله يديم علينا هذه النعمة، والله يديم علينا نعمة سيدي جلالة الملك المعظم الله يحفظه، والله يديم علينا سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، وكل رجال البحرين.

0: أوفياء وشعب المملكة البحرين الوفي، وإحنا ثابتين وباقين على عهد سيد جلالة الملك، ونعاهد ونجدد الولاء دائما وأبدا.
1: نعم، الإعلامي والناشط الاجتماعي يوسف أحمد، شكرا لك على تواجدك معنا هذا اليوم. إذن وصلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة. ترقبونا في التغطيات المقبلة على مدار الساعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: عن الريالة بحقي. الدكان مرهون لي.
1: والله لو بحق الجير اللي بيني وبينك كان سوى الشيء ما يرضيك يا نوفل.
2: وين سليمان؟ وين سليمان؟ وين سليمان؟
3: صحيت ولا أثني الإفراج على خدك الثاني؟
4: السلام مات، صديقي مات.
5: شوف يا سعود، إذا ما بتسمع كلامي بتاخذ المرة اللي اخترتها لك، لا أنت ولدي ولا عرفي.
6: تبين ولد ناخذه؟
7: سلطان رايلي، عفرة، سلطان رايلي.
6: صفاقة يا حبة، عطى سعاد جكي وإحنا ما عطل.
5: وأقول دانا خطبها سعود وملبوسها الألباشة، نص الحسا دزتها والهير ويا قماشة.
8: أنا فرط في أشياء وايد، إلا قلبي يا مريم.
9: هي كلمة واحدة وما بثنيها، إذا طلع من موزة الشين حقك بيوصلك بالوفا والتمام. أنا ما بيركبني الغلط وتلفين على فلانة وعلانة، وهالشي ما بيصير دام راسي شم الهوى.
10: البشت عتيد وايد وطلع قصير علي.
11: يا فرح ويا سعدي يا روحي.

0: عادي يقدر يولف بين القلوب الا اللي خلقها.
1: لو النوم ينشرح شلون شغيته؟ وين ارقد وانا فراشي يلا قلبي خرابه.

معاكم عبد العزيز زبون صاحب مجلس ومتحف تراثي في البسيتين من أقدم المتاحف تعتبر في البحرين حاليا. بس من كثر حبي حق الأنتيك والتراث هدمت المجلس كامل تقريبا من ما يقارب 7 سنين، فهدمته كامل وسويته على النمط القديم الأنتيك القديم هذه اللي احنا عصرنا فيها وعبن عن جد كلنا يشوفونها جدامكم الحين، هذه كلها احنا عصرناها الأول يعني. طبعا في أشياء أنا اللي حكت عليها في النهاية، طبعا الأشياء القديمة هذه أبهاتنا وأجدادنا هم اللي عصروها يعني.

من أوائل حاجات اللي أنا طبعاً حطيتها في المتحف الشبرية مالت الوالد. هذه شبرية الوالد إحنا كلنا كأخوان ربينا عليها. عمره ما يقارب يمكن 65 سنة. هذه تعتبر أول قطعة خليتها. وفي عندي بعد منظرة قديمة هاي مالت عمتي الله يرحمها. وعندك بعد السانش اللي حق الوالدة، هاي سانشات ما شاء الله قديمة يعني كنا احنا صغار. اتذكر لي احنا في الابتدائي اقعد هي تخيط، الله يعطيها الصحة والعافية، تخيط وتسمع لنا القرآن. ليه ما نسيت يعني الكرم والنخل من ضمن الحاجات. هاي الكرم والنخل عندي كرين اللي تسلقون فيه من النخل، يمكن بعضهم ما يعرفون الكر شنو. الكر اللي تسلقون فيه في النخل يعني هذه اخذتها عن جدي رحمة الله عليه. يدي طبعا فلاح وعنده مزرعه، وكنا احنا في السبعينات نشتغل معاه في النخل، نلقط سقاط النخل وهذين. واحد من الاثنين هذيل كان مدفون بسنين قديمه يعني، مدفون تحت ما يبين الحديد ماله من قبل يمكن 7 سنين. انا حفرت لين طلعت الذي كامل ونظفته وجبته فوق. عندي الثاني نوعه كله، هذه اللي تشوفها الدنشل والمانجرور والباسجيل هذه كله، والكله أنا أخذتها ببيوت قديمة كانت تنهدم في البحرين. أي بيت غيري وأشوفه ينهدم على طول أوقف يمه وأشوف لأي عامل أخلي وقت الهدم يهدمون يشيل لي الدنشر ويشيل لي باسجيل. كله اللي تشوفه كله قديم

0: لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل. وزير المالية والاقتصاد الوطن يترأس الاجتماع 25 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون، ويؤكد أن حكمة قادة دول المجلس أسهمت في الحد من الأثار السلبية للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجالات الخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي. في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يثيره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماما بالغا بدعم وتعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك، مشيرا معالي إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تنموية زاخرة ودفع بها إلى مستويات أرحب بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جذلك لدى ترأس معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع 25 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس. وخلال الكلمة التي ألقاها أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة خلال رئاستها السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أعرب معالي عن شكره لمعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في الأمانة العامة على جهودهم في الإعداد والتحضير للاجتماع. وأشار معالي الوزير إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرضت لهجمات غير مسبوقة بالصواريخ والطائرات المسيرة جراء العدوان الإيراني الآثم، استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه والموانئ وخزانات الوقود والمطارات والفنادق والجامعات وغيرها من المنشآت الحيوية. مؤكدا معالي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل.

شكل من الأشكال. وأوضح معالي الوزير أن استهداف الملاحة في مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية يبرز أهمية تكاتف الجهود الدولية للحفاظ على أمن الممرات البحرية وحماية الاقتصاد العالمية، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يمر عبره أكثر من 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا وأكثر من 27% من صادرات الألمنيوم العالمية وما يزيد على 30% من صادرات الأسمدة، في ظل ما يعد أكبر اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. كما بيّن معالي أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة خلفت أثاراً سلبية على اقتصادات دول المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكمة قادة دول الخليج والتعاون والتكاتف الوثيق بين دول المجلس أسهمت في الحد من الآثار السلبية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، بما يعكس الحاجة إلى تعميق التكامل الخليجي أكثر من أي وقت مضى. وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم دول المجلس من خلال إتاحة المطارات والأجواء السعودية لاستخدام دول المجلس وتسهيل إجراءات عبور الشاحنات واستخدام الموانئ والإجراءات الجمركية لنقل المواد الأساسية والغذائية بسرعة بين دول المجلس. كما ثمن معالي توقيع اتفاقية مقايضة العملات بين مصرف البحرين المركزي ومصرف الإمارات المركزية، معربا عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا معالي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي وتوسيع استخدام العملات المحلية في التعاملات الثنائية بين البلدين. وعرب معالي عن تطلعه في أن تسهم قرارات الاجتماع في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العمل الخارجي المشترك بما يحقق مصالح شعوب دول المجلس ويدعم أمنها واستقرارها وازدهارها. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الإحاطة بأبرز الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية واتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، إلى جانب متابعة قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي وعدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المشتركة الأخرى. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي أهمية بالغة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يسهم في دعم مرونة ونمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم. جاء ذلك لدى ترأس معالي الاجتماع التاسع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ورحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأصحاب المعالي والسعادة المشاركين في الاجتماع، مشيدا بالجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة خلال رئاستها السابقة وبالدور الذي يقوم به مكتب الهيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشار معالي إلى أن دول مجلس التعاون تواجه مرحلة حساسة
تتطلب المزيد من التنسيق والتكاتف، مؤكدا أن العدوان الإيراني الآثم وما صاحبه من استهداف للمنشآت الحيوية وتهديد للممرات الملاحية

وسلاسل الإمداد العالمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي، ويبرز في الوقت ذاته أهمية ترسيخ التعاون الخليجي وتعزيز الجاهزية الاقتصادية والتنموية لمواجهة مختلف التحديات. وأوضح معالي الوزير أن حكمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء أسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن هذه التطورات، مؤكدا معالي أن المرحلة الراهنة تستوجب تعميق التكامل الخليجي وتعزيز العمل المشترك بما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على استدامة الاقتصاد العالمية. وشدد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية الإسراع في استكمال المشاريع الخليجية المشتركة تنفيذا لتوجيهة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية الخليجية ومشاريع الربط الكهربائي والمائي وإنشاء خطوط لنقل النفط والغاز، إضافة إلى دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي بما يعزز الأمن الاقتصادي والاستدامة التنموية لدول المجلس. وفي ختام كلمته أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطنية عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي نحو أفاق أوسع بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون في التنمية والازدهار والاستقرار. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في اجتماع الرئاسة المحلية للاتحاد الأوروبي الذي استضافته سفارة جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وألقى معالي الكلمة الرئيسية في الاجتماع، حيث أكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل برامجها التنموية وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، موضحا التزام المملكة بتنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يرسخ ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاقتصادية للمملكة. كما أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما في تنفيذ رؤى وخطط التنمية الشاملة بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي متقدم في مجالات المواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمية، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها المملكة في استقطاب عدد من الشركات العالمية لاتخاذ مطار البحرين الدولي مركزا إقليميا لعملياتها، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ وتوسعة قدراتها التشغيلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يعزز موقع المملكة كمحور حيوي لحركة التجارة والنقل في المنطقة. كما استعرض معالي جهود المملكة في تطوير قطاع النقل البري عبر تعزيز مشاريع النقل العام وتوسعة شبكة الطرق وتبني تقنية الطاقة النظيفة والحلول الذكية بما يسهم في بناء منظومة نقل مستدامة وفعالة، إضافة إلى دعم مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع سكة الحديد الخليجية بما يعزز التكامل الاقتصادي وحركة التجارة والنقل في المنطقة. وأكد معالي في سياق ذاته أن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وشبكة الاتصالات المتقدمة بما يدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للربط الرقمي والاتصالات الدولية من خلال دعم التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جاهزية المملكة للمستقبل. من جانبه أشاد سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين في كلمة له خلال الاجتماع بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات

0: النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والاستدامة في ظل ما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية متطورة وموقع استراتيجي مهم في المنطقة. في مشهد يتسارع فيه إيقاع التحول الرقمي، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة تعيد رسم ملامح العمل المؤسسية. بدأ مركز ناصر العلمي والتقني بتطوير ابتكارات رقمية ذكية لإدارة الأزمات والتعلم الذكي لتفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارا. وبين طموحات التطوير ومتطلبات الواقع، تتجه الأنظار إلى كيفية توظيف هذه التقنيات بأسلوب يترجم الإمكانات إلى أثر ملموس يعزز مسيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: في مشهد يتسارع فيه التحول الرقمي، يواصل مركز ناصر العلمي والتقني ترسيخ حضوره كمحرك فاعل للابتكار عبر تطوير مشاريع رقمية ذكية تساهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ورفع جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
2: احنا اليوم نكمل عامنا الخامس في انشاء اكبر مركز للذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، والحمد لله بدأنا في تنفيذ أكثر من 70 مشروع على مستويات وجودة عالية تنافسية على مستوى دولي. واليوم لنا مشاريع خارجية وبحث وتعاون مع دول في المنطقة، بحيث هناك سمعة طيبة عن المركز اللي باني على كوادر وطنية من خريجين وخريجات شهادات بكالوريوس وماجستير جامعات بحرينية، وهم النخبة في الذكاء الاصطناعي، وتم تدريبهم على أعلى مستويات في تعلم الآلة وتعلم العميق. ومع تطورات دولية في الذكاء الاصطناعي احنا نواكب هالتطورات. ما كان ممكن أن نوصل لهالدرجة من التفوق والاقتدار بدون دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء وتوجيهاته وخارطة الطريق لنا كلنا، وأيضا تنفيذ ودعم من رئيس التنفيذي الدكتور عبد الله النعيمي اللي سخر لنا ووفر لنا الموارد.
1: هذه الجهود تأتي من خلال ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف.
3: احنا نشوف نجاح اي مشروع ذكاء اصطناعي هو نبتدي بفهم متطلبات بشكل دقيق، لان احنا نقعد ويا الشركات ونشوف شنو التحدي اللي يواجهها داخل المؤسسة، وبناء عليها احنا نعين فريق مختص عندنا في المركز يطلعون على البيانات ويعالجونها ويتم تحليلها ومعالجاتها لكي نستخدمها في مشاريع الذكاء الاصطناعي، لان هي الجوهرة الاساسية. طبعا قبل لا نبتدي بتنفيذ اي مشروع متكامل، ندرس البيئة التشغيلية والبيئة الفنية والتقنية داخل المؤسسات، وبعدها احنا نقوم بتنفيذ او تطوير النموذج المبدئي لأخذ القرارات أو التحسينات من الشركات، وبعدها نبتدي نطبق في المؤسسات وناخذها بشكل مراحل، لأن الذكاء الاصطناعي تغير هالأيام بشكل سريع، فلازم احنا ناخذ كل مشروع بمراحله. وطبعا قبل لا نسلم المشروع المتكامل حق الجهة أو المؤسسة يتم تدريبهم على النظام أو المنصة. طبعا احنا نستخدم المؤشرات والمعايير الدولية اللي تبع ضمان امن المعلومات تبع ايزو، والحمد لله المركز حاصل على شهادة 27001 و 4201، ومتكون متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبالاضافة احنا نضيف بعض المنهجيات البي ام بي لنتأكد من ضمان سير العمل وسير المشاريع.
1: حلول رقمية متنوعة يركز مركز ناصر العلمي والتقني على تطويرها تعتمد على معايير دقيقة لضمان جودة المخرجات واستدامة الأداء، بما يعزز من أهمية التقنيات الحديثة ودورها في دعم بيئات العمل المستقبلية. هذه المشاريع تؤكد أن الاستثمار في الابتكار الرقمي لم يعد خياراً بل توجهاً استراتيجياً.

0: استراتيجيا يسهم في بناء منظومة أكثر تطورا وقدرة على مواكبة إيقاع العصر الذكي. يواصل فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني ترسيخ حضوره كأحد أبرز محركات التحول الرقمي عبر بناء وتطوير حلول ذكية مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل من خلال إطلاق مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات ودعم الابتكار المستدام.
1: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق حملة ترويجية تحت شعار ولهنا عليكم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة للأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول ذلك أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الحملة تقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية إلى جانب التسوق والمطاعم والتجارب العائلية المتنوعة. وأوضحت أن الحملة ترتكز على إبراز مملكة البحرين كوجهة تتميز بسهولة الوصول وتنوع الخيارات بما يجعلها خيارا مثاليا وتعكس روح الضيافة الخليجية الأصيلة التي تتميز بها المملكة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة مريم أحمد توراني مديرة إدارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. نرحب بك أستاذة مريم. بداية، البحرين دائما ما تفتح ذراعيها لأشقائها، لكن اختيار شعار ولهنا عليكم يحمل طابع خاص. ما هي الرسالة التي أرادت الهيئة إيصالها لمواطني دول مجلس التعاون من خلال هذا العنوان تحديدا؟
2: في البداية نمسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم بالمواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي. اختيار شعار ولهنا عليكم لا طابع خاص، لأن الحملة تي بعد فترة من انقطاع الأنشطة السياحية في البحرين، وتم اختيار الشعار لأنه يعبر عن المشاعر اللي تجمعنا مع أخواننا الخليجيين، وأيضا يعكس التفاعل اللي شفناه على السوشيال ميديا. الحمد لله خلال الأسابيع اللي طافت شهدنا عودة الزوار الخليجيين، وإن شاء الله مع إطلاق الحملة راح نستقطب أعداد أكثر من الزوار.
1: نعم، طيب، لكل زائر ذوق مختلف، فمنهم من يبحث عن المجمعات العصرية ومنهم من يميل للتراث. كيف صممت هذه الحملة برامجها لتناسب العائلة الخليجية بمختلف اهتماماتها خلال هذه الفترة؟
2: هيئة السياحة حريصة في كل حملة يتم إطلاقها على تنويع المنتج السياحي بحيث أنه يناسب مختلف الأذواق. وطبعاً رزنامة الفعاليات اللي اليوم تم الإعلان عنها بتشمل فعاليات متنوعة، منها حفلات بالتعاون مع مسرح بيون دونا، مسرحيات، وبالإضافة إلى مهرجان الصيف وغيرها من الأنشطة. طبعاً بالإضافة إلى هاي الشيء، البنية التحتية والمشاريع السياحية الموجودة في البحرين أساساً مناسبة للعائلة الخليجية.
1: نعم.
2: سواء من حيث المستوى أو التنوع، كل أنواع التجارب المرتبطة بالترفيه والتسوق والطعام وغيرها متاحة ومتنوعة. طبعاً لازم نشيد بالقطاع الخاص اللي يمثل الشريك الأساسي لنجاح القطاع السياحي.
1: نعم، طيب أستاذة مريم، ولهنا عليكم ليست مجرد كلمة بل هي دعوة لتجربة أماكن جديدة. ما هي أبرز الوجهات السياحية أو الفعاليات الحصرية التي تسلط عليها الحملة ضوء هذا الموسم وتعتبرونها مفاجأة لزوار مملكة البحرين؟
2: كل وجهات السياحية في البحرين بيكون فيها شيء مميز، ويمكن من الوجهات المهمة الفترة الجاية بتكون طبعاً المنطقة الجنوبية، لأن مركز البحرين العالمي للمعارض بتكون فيه وايد من الفعاليات اللي بيكون لها أثر اقتصادي وسياحي على المنطقة كلها.
1: نعم.
2: طبعا بالنسبة للفعاليات إن شاء الله راح تبتدي مع عيد الأضحى وراح تستمر وتتنوع طول فترة الصيف. الفعاليات بتكون على مراحل، ويمكن كل مرحلة تتميز بمفاجأة خاصة، ومثل ما قلنا أعلننا عن الرزنامة اليوم، والجمهور يقدرون يشوفون تفاصيل الفعاليات على موقعنا bahrain.com أو على الحساب الرسمي للهيئة calendar.bh.
1: نعم، كل التوفيق لكم مريم.

0: مريم أحمد تراني مديرة إدارة التسويق والترويج في هيئة البحر للسياحة والمعارض، شكرا لك. منح فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة سعادة السيد محمد إبراهيم محمد عبد القادر سفير مملكة البحرين في إسلام آباد وسام نجمة باكستان، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة وإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية. وقد حضر مراسم منح الوسام التي أقيمت بالقصر الرئاسي قصر إيوان بالعاصمة إسلام آباد عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، كما تم منح أوسمة تقديرية لعدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الباكستانيين. ويعد وسام نجمة باكستان من أعلى الأوسمة المدنية في باكستان، ويعكس هذا التكريم المكانة الرفيعة التي تحظى بها العلاقات البحرينية الباكستانية في كافة المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين. في اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد علي الشهابي عضو مجلس الشورى أن كلمة معالي وزير الداخلية حملت أبعادا إنسانية مهمة وتطرقت لحجم التضحيات والخسائر التي تكبدها المجتمع البحريني نتيجة العدوان الإيراني الآثم على أجواء وأراضي مملكة البحرين، مشيدا بمشاهد التكاتف المجتمعي الكبير من قبل شعب مملكة البحرين مع قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: بالفعل استذكار معالي الوزير لحادثة استشهاد الشابة سارة دشتي يحمل بعدا إنسانيا عميق، لأنه يعيد التذكير بأن ضحايا العنف والتطرف والتحريض ليسوا فقط أرقاما أو أحداثا عابرة، بل هي أرواح بريئة وعائلات فقدت أبنائها وأحلام انطفأت بسبب أعمال تستهدف أمن المجتمع واستقراره. وهذه الرسالة تؤكد أن حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي تأتي في مقدمة الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها بكل الوسائل القانونية والأمنية. وأجد أن هذا الاستذكار يرسخ أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الفكر المتطرف والخطابات التحريضية، لأن نتائجها لا تتوقف عند حدود السياسة أو الخلافات الفكرية، بل تمتد لتطال الإنسان وحقه في الحياة الآمنة. ومن هنا فإن مسؤولية مواجهة هذه الأفكار لا تقع على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مجتمعية وتشريعية وثقافية مشتركة هدفها حماية المجتمع وترسيخ ثقافة السلام والتعايش واحترام الإنسان وصون أمنه وكرامته.
0: من جهته أشاد النائب السابق جمال داود في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أشاد بمضامين كلمة معالي وزير الداخلية، مؤكدا أنها أوضحت ما قدمته الأجهزة العسكرية والأمنية من جهود كبيرة تفوقت على التآمر الإيراني وكانت بالمرصاد لكل محاولات العبث بأمن مملكة البحرين الاجتماعية.
2: ما في شك أن كلمة معالي وزير الداخلية تضمنت يعني أهم مسألة تمر فيها مملكة البحرين، وأعتقد بأن يعني مسألة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وكيف سعت طوال تلك المدة الطويلة إلى أن تعتقد بأن البحرين لقمة ساغت ولم تكن إيران تحسب حساب الإجراءات والذكاء والعمل الجريء الذي قامت فيه حكومة البحرين وخاصة قوات الدفاع البحرينية والحرس الوطني وكذلك القوات الأمن في مختلف مجالاتها في ضبط خلاياها المتواجدين على أرض البحرين ونواياهم والأساليب التي استخدموها وسعوا إليها من أجل أن يثيرون الشغب والفوضى على أرض البحرين. نحن اليوم بالله الحمد تركنا يعني أمرنا لله سبحانه وتعالى.

0: ثم لرجال الأمن والجيش والحرس الوطني من أجل الحماية، وفي ذات الوقت من أجل ضبط جميع أذناب إيران والحرس الثوري والوكلاء الذين كانوا يخططون طوال السنوات تلك الماضية من أجل تحقيق أهدافهم. ولله الحمد قد تم كشفهم وضبطهم، واتخذت حكومة البحر الإجراءات اللائقة واللازمة تجاههم من أجل استتباب الأمن والاستقرار على أرض الوطن وحماية المواطنين ككل.
1: إلى ذلك بينت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة سهير المهندي لدى استضافتها في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن كلمة معالي وزير الداخلية أرسلت العديد من الرسائل المجتمعية المهمة التي تهدف إلى تماسك المجتمع وحدته في ظل التهديدات والانتهاكات الإيرانية، موضحة أن الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين وما ترتب عليها من إجراءات أمنية وسيادية انعكست إيجابا على تماسك المجتمع والتفافه حول قيادته.
2: من خلال كلمة وزير الداخلية، لم تكن هي المرة الأولى التي يقدم فيها وزير الداخلية الله يحفظه الشيخ راشد كلماته المباشرة للأهالي، وإنما عدة مرات، ولكن جاءت هذه الكلمة وفي هذه المرة قوية وتضمنت الكثير من الرسائل الوطنية. وخلوني أقول رب ضارة نافعة، إحنا يعني ما أصابنا من هذا المصاب يعني أبرز الكثير من الجواهر، الكثير من القيم الوطنية، أبرز الكثير من الشخصيات والولاءات التي يعني لا تعد ولا تحصى اليوم على من الأسماء التي تذكر على شاشة تلفزيون البحرين، ويعني التسابق بين الأهالي في تقديم ولاءاتهم إلى جلالة الملك والقيادة الرشيدة الله يحفظها. نلاقي الكثير اليوم من الاتصالات، لو إحنا اليوم يعني اتصلنا بمركز الاتصال الوطني أو بمركز البرقيات، كم عدد الذين قدموا أو اتصلوا بتسجيل ولاءاتهم وتلاحمهم مع القيادة الرشيدة، بنلاقي كم هائل، إلا أن البعض منهم حتى الآن لا يعرف طريقة الوصول لإرسال يعني صوتهم أو إرسال أسماءهم لتقديم ولاءاتهم وتجديد يعني ولاءهم لجلالة الملك الله يحفظه. كلمة وزير الداخلية أشعلت يعني خلينا نقول روح القيم الوطنية والأخلاقية. إحنا دائما ما كنا نطرح البرامج والمبادرات لتعزيز قيم الوطنية والهوية الوطنية في المؤسسات الوطنية وفي المؤسسات التعليمية، وأنا في هذه اللحظة وفي هذه اللحظة الآنية بالذات لا أجد أكثر من لحظة جميلة أبرزت هذه القيم الوطنية.
1: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسية، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية، وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويرا متسارعا في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي.
3: ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، شهدت الفترة ما بين 15 يناير والرابع عشر من مايو 2026 تطوير 59 خدمة في 14 جهة حكومية في إطار توجيهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وشملت أبرز الخدمات المتطورة تطوير إجراءات التوظيف بوزارة العمل والتحول الرقمي لخدمات الإسكان وتقليص مدة إنجاز بعض الخدمات بجامعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى استحداث مسار سريع لخدمة إدارة فواتير موقع

0: أولي الطرق بوزارة الأشغال. هذه التطويرات أسهمت في التحول الإلكتروني الكامل للخدمات وتقليل مدة الإنجاز والخطوات والمستندات المطلوبة، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وتعكس هذه الخطوات استمرار النهج الحكومي في تبني الحلول الذكية وتطوير بيئة العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين ودعم تنافسية المملكة وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في كفاءة الخدمات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها، وامسح الملفات القديمة. ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: البحرين في أسبوع.
3: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية.

0: مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة. جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانونين لسنة 2026. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات لسنة 2026. وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
0: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
1: أهلا بكم مستمعينا من إذاعة مملكة البحرين العربية، نحييكم ونأخذكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية عبر برنامج البحرين في أسبوع. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة، أعربت فيها عن تأييدها المطلق لما تضمنه حديث جلالته أيده الله مع وسائل الإعلام من رؤى وطنية سديدة تجسد حرص جلالته الدائم على صون مكتسبات الوطن وحماية أمنه واستقراره وترسيخ دعائم وحدته وتماسكه. وأكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة في برقياتها وقوفها التام خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤيدة لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى للنيل من أمن الوطن واستقراره، مشددة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس نهجاً راسخاً في حماية الوطن والحفاظ على سيادته واستقراره بما يصون مصالحه العليا ويعزز مسيرته التنموية الشاملة. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه المادة الأولى يستبدل بنص المادة 55 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 النص الآتي: كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مركز الإصلاح والتأهيل طبقاً للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي. المادة الثانية تحل عبارة في مركز الإصلاح والتأهيل محل عبارة في السجن الواردة في المادة 210 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76، كما تحل عبارة مراكز الإصلاح والتأهيل محل كلمة السجون أينما وردت في نصوص ذات القانون. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 17 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة

سنة 2014، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 18 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 النص الآتي: باستثناء المحبوسين احتياطياً والنزلاء الذين تمنعهم حالتهم الصحية، يكون التأهيل والتدريب في المركز إلزامياً وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية برامج التأهيل والتدريب التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات القيام بها والمكافأة المقررة وشروط استحقاقها، وكذلك ضوابط تأهيل وتدريب النزلاء في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية التي تلحق بأي نزيل أثناء تنفيذ برامج التأهيل والتدريب أو بسببها. المادة الثانية: تحل عبارة تأهيل وتدريب محل كلمة تشغيل الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014، وتحل عبارة من التأهيل والتدريب محل عبارة من العمل الوارد في المادتين 19 و 31، وعبارة تأهيل وتدريب محل كلمة تشغيل الواردة في المادة 20، وعبارة مكافأة التأهيل والتدريب محل عبارة مكافأة العمل الواردة في المادتين 21 و 22 من ذات القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب أسماء آيات الشكر والامتنان على رعاية جلالته الكريمة لأعمال المجلس وتوجيهات جلالته الحكيمة التي مثلت الداعم الأكبر للسلطة التشريعية. وأعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بإنجازات مجلس النواب واطلاعه بدوره التشريعي والديمقراطي بفضل ما يليه جلالته من رعاية سامية في ظل مشروع جلالته الإصلاحي، مجدداً العهد والولاء لجلالة الملك المعظم وللوطن الكريم، سعياً لرفعته وصوناً لمكتسباته، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يطيل في عمر جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى أسماء آيات الشكر والعرفان على دعم ومساندة جلالته الدائمة ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية لتحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وأعرب رئيس مجلس الشورى في برقيته عن عظيم الفخر والاعتزاز بالمسيرة الديمقراطية والتشريعية التي تشهد نمواً متواصلاً ونجاحات ملموسة بفضل توجيهات ورؤى جلالته السديدة، مجدداً العهد والولاء لجلالة الملك المعظم والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية والإنجاز الوطنية ومواصلة العمل لضمان استدامة النهضة التنموية.

الإسلامية التي تشهدها المملكة في ظل عهد جلالته الزاهر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية في ظل قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس. وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المعظم أيده الله عن شكره وتقديره لما يبذله رئيس مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين من جهد مخلص ومقدر في خدمة الوطن والمواطن، مثنياً على الإنجازات العديدة والمهمة التي حققتها السلطة التشريعية وبما تواصل بذله في سبيل دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية في كافة المجالات. وأعرب جلالته عن تقديره للتوافق والتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما البناء بما يعود بالنماء والازدهار على الوطن وجميع أبنائه، مشيداً رعاه الله بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتعزيز المسار الوطني وتطوير الأداء. وأشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالمواقف الوطنية المشرفة للسلطة التشريعية وحرصها على حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين والسيادة الوطنية ورفضها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة وهي محل اعتزاز وتقدير الجميع. كما أكد جلالته أن البحرين هي بلد الجميع، وطمأن جلالته المواطنين بأن الأمور طيبة بإذن الله تعالى، معرباً عن شكره وتقديره للالتفاف الكبير الذي أبداه المواطنون في مختلف مناطق البحرين بكافة أطياف الشعب ومكوناته، داعياً الله أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها الكرام ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة. من جانبهما أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب إدانتهما للمخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني ودعمهما لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الأعمال التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكدين وقوفهما التام مع ما تم اتخاذه من إجراءات، داعيين كافة أفراد المجتمع البحريني إلى التلاحم والتكاتف خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. هذا وقد أعرب مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عن اعتزازه بالتنويه الملكي السامي بأداء السلطة التشريعية ومخرجات عملها ومواكبتها للطموحات الوطنية المتجددة في سياق مسيرة تاريخية متصلة الحلقات من البناء الوطني الرصين، مستحضراً مشهد الالتفاف الشعبي المهيب حول ملحمة ميثاق العمل الوطني بما تضمنه من قيم دستورية رفيعة أرساها جلالة الملك المعظم أيده الله. وقد رفع مجلس الشورى رده إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، مستلهماً رؤيته من التوجيهات الملكية السامية، ليأتي هذا الرد بمثابة خارطة عمل المجلس ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وأكد مجلس الشورى في رده أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ليس مجرد اقتفاء لأثر أو تقليد لنماذج، بل هو ثمرة لتطور داخلي أصيل. وشاطر مجلس الشورى في رده الارتياح الملكي لسير العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيداً بالدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

0: الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز هذا التعاون البناء الذي أثمر عن توجيهات ومبادرات وطنية كبيرة، أبرزها توفير الفرص الوظيفية للشباب البحريني، وهو التوجه الذي تعهد مجلس الشورى بتوفير كافة أشكال الدعم التشريعي لإنجاحه بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الكاتب الصحفي جعفر سلمان للسلام على جلالته. ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالكاتب جعفر سلمان، وأشاد بمواقفه الوطنية المشرفة دفاعاً عن مملكة البحرين وقضاياها من خلال مشاركاته في القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما يطرحه من آراء ومقالات تعبر بصدق عن حبه وانتمائه وولائه لوطنه، متمنياً جلالته له كل التوفيق ومواصلة عطائه. وأعرب جلالته عن اعتزازه بأبناء البحرين الأوفياء والمخلصين وإسهامهم الفاعل في بناء نهضة الوطن وحرصهم الدائم على إعلاء شأنه وتعزيز مكانته وريادته في كافة المحافل والمجالات، مقدراً جلالته رعاه الله الدور المهم الذي يقوم به أصحاب الرأي والفكر من الكتاب والصحفيين والإعلاميين في تنوير الرأي العام والارتقاء بالمسيرة الفكرية والثقافية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن مصالح الوطن وخدمة المجتمع البحريني. من ناحيته أعرب الكاتب جعفر سلمان عن عميق الشكر وبالغ الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقباله وما حظي به من إشادة وتقدير من جلالته أيده الله، مثمناً دعم ومساندة جلالته للكتاب والصحفيين ورعايته لهم ليواصلوا دورهم ورسالتهم التنويرية والوطنية في خدمة الوطن والمواطن. وأكد الكاتب جعفر سلمان أن شعب البحرين الوفي يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أكد دعمه وتأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، مشيداً باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وإن ذلك يعكس المستوى العالي من الاحترافية في حماية الأمن الوطني واستقراره.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع، تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زلنا معكم مستمعينا في هذه الجولة الإخبارية المسائية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه: المادة الأولى تعين السيدة منيرة سالم يوسف البعينين مديراً لإدارة المكاتب البريدية في وزارة المواصلات والاتصالات خلفاً للسيدة لطيفة مطلق جمعة الذوادي. المادة الثانية يعين السيد حسن ميرزا عباس السلمان مديراً لإدارة رقابة وتفتيش النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات خلفاً للسيدة شمس راشد شاهين خلفان. المادة الثالثة يعين التالي أسماؤهم مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات: السيد محمد عبد الله علي تولفت مديراً لإدارة تقنية المعلومات، السيدة أنيسة عبد الرحمن أحمد القطان مديراً لإدارة الخدمات، السيد سلمان حسن صالح الساعاتي مديراً لإدارة التنظيم والعلاقات البريدية، الشيخة لينا بنت عبد الله بن خليفة آل خليفة مديراً لإدارة تخطيط ومشاريع النقل البري. المادة الرابعة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. جاء فيه المادة الأولى: تجدد عضوية السيد أحمد عبد الله عبد الرحيم في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب عضواً عن القطاع الخاص، وتكون مدة عضويته في اللجنة 4 سنوات. المادة الثانية: يعين التالي أسماؤهم عضوين في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وهما السيد عقيل عبد علي بحسين ممثلاً عن وزارة العمل، والسيد مناف خالد العاني عضواً عن المعاهد الخاصة، وتكون مدة عضويتهما في اللجنة 4 سنوات. المادة الثالثة: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2026 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى وزارة الخارجية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: ينقل السفير علي جاسم أحمد العرادي رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الخارجية. المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، فقد أكد المجلس الحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة. ثم أشار المجلس إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس فلاديمير زيلنسكي رئيس جمهورية أوكرانيا لدى زيارته لمملكة البحرين، وأكد المجلس في هذا الصدد على نهج مملكة البحرين بدعم الدبلوماسية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق السلام والاستقرار. بعد ذلك وجه المجلس تحية شكر وتقدير لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على يقظتها المستمرة التي أدت للكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وكلف بمواصلة ومتابعة الجهود وعمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. ثم أشاد المجلس بإقرار مجلس إدارة صندوق العمل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل حزمة منح وتمويلات تتيح ل7250 شركة بحرينية الاستفادة منها لدعم التمويل والسيولة، مؤكداً أن هذه الحزمة ستدعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى تسخير كافة الإمكانيات لخدمة حجاج مملكة البحرين وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر

0: حق وسلامة، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن. بعدها أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عن خالص شكره وتقديره للكوادر التمريضية البحرينية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية. بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين. كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كذلك أدان استهداف دولة الكويت الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة واستهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة قادمة من أبوظبي، مؤكداً تضامن مملكة البحرين الكاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق عليها. وبهذا الخبر مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية الأسبوعية والتي قدمناها لكم من إذاعة مملكة البحرين. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع، مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة.

التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم.
3: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
4: هذه طاقة ملفح، طاقة ملفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا على النكعي.
5: وقف يا صقر، صقر وقف.
6: اللؤلؤة.
3: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلعت دان ولا بلعت شدك قطتك حق الراي؟
4: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
3: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
4: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم يا نوخذ ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي.

0: من تأليف عيسى الحمر.
1: اتقطين ولدي يا عدو الله، اتقطين ولدي، اتقطين ولدي.
2: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
1: اذا ما عشت معاي بتعيشين مع احد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
2: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
1: انا ما تبيني عيل، من تبين، من تبين.
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
4: انا مستعد اسوي اللي تبي، مستعد ابيع لك كل شيء، واذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوه من بالك، بنات الديره وايد وكلهم يبون ينسبونك.
5: انا في الاول يمكن كنت اتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوه ويا انا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: ما يتباركت لنا بزواج معان؟ كأنك زعلان من زواجه من بنت عمه.
1: الله يطرح لكم البركة، بس كنت أظن إنكم بتحترمون يجيتي لكم وبتردون علي حتى لو ما كنتوا تبون تقربون سند وتزوجونه بنتكم.
0: والله إحنا أخذنا شور أبو البنت وشاورنا حتى البنت بنفسها، وكلهم رفضوه ما يبغونه، وهذه زواج مو بيع وشرة.
1: وليش ما قلتولي؟ ليش ما طرشتولي طارش؟ عنويتي لكم ما لها قيمة، ما لها احترام، ما اسمع إلا الطبل والطار وأنا قاعد أنتظر جوابكم.
0: والله تشوف يا أبو صقر، احنا شمينا ورايا ييتك عطبة ومب عيال النقعي اللي ينقص عليهم
1: عطبة.
0: نعم،
1: إيش هالعطبة اللي شميتها يا فضل؟
0: شمينا عطبة والسلام، واللي على رأسه بطحة يتحسس عليها.
1: بالعون نيتكم شيني مديم، شيني عيال النقعي، واللي نسويه شو نسويه؟ عمركم ما تصفون لنا.
0: كلن يدور مصلحتي يا عثمان. نعم، كلن يدور مصلحته، وإذا كنتوا هالكثر تحبون ولد صالح بن سند ويمون عليكم، عطوا واحدة من بناتكم. بنات شاهين وايد، أما إحنا ما نرخص ببناتنا حق الغريب لو يعطونا عدالهم ذهب.

0: والله يبا حال سنة ما يسرك لا حاله ولا حال ابوه.
1: ليش يا ابوك ليش بس؟ لان بيت النقعي ما ناسبوه.
0: بيت النقعي محاربينه من زمان، ضيقوا عليهم وخلوا تجارتهم تبور، وهم الحين يفكرون يضعنون من الديره مو لي وحده.
1: يضعنون؟ انت تدري عن كل هذه وساكت يا صقر.
0: والله شو اقول لك ايوه، ما في يدني شيء نسويه.
1: لا الا في يدني ابوك، وحتى لو ما نقدر نسوي شيء الكلمه الطيبه صدقه.

0: المنقرور والبامبو والدنشل وصل الفرضة يا أبو سند، وانت أول واحد أقول له، لأنك تمون علي جيت أخبرك حتى باكر لا تشرح علي وتقول ما قلت لك. ها
1: ما قصرت يا شليمي، ما قصرت، لكن الحال مو بلولي، الحال صار عسر والسوق تعبان، الواحد والبي يطلع يوميته.
0: ثلاثة أشهر من وصيتني على البضاعة ما مداني، رحت بامبي ورجعت تغير الحال كذي، ايش صاير؟ عسى خير.
1: السالفة طويلة يا شليمي، طويلة.
0: سالفة طويلة ولا قصيرة؟ شو ورانا؟ قول حق أخوك اللي في خاطرك، وأنا مستعد أسمعك من الحين لباكر، يمكن الله يجعل في يدنا العون والله يكتب الفرج لنا ولك. قول قول وأنا أخوك، قول.

0: تفضل، هذا حقك يا أبو صقر.
1: كم هذا لين؟
0: 750 روبية
1: بس؟
0: والله مالك علي محلوف يا أبو صقر، أني ما أخذت عليك ولا بيزة. هذه البيزات في صرارها، سوق بامبي مو مثل الأول، واليابان ما خلت مكان نبيع في قماشنا، وكلها للخليج اللي في بامبي قاموا يبيعون أغراضهم حتى يردون ديارهم. ناس وايد فلسوا وناس تبيع بخسارة يا أبو صقر.
1: الله يستر.
0: إيه والله الله يستر، الحال تردى حتى في شريبة، وانتو شافتين يدكم يا أهل العدال تشوفون الغلط وساكتين.
1: إيش تقصد يا شليمي؟
0: صالح بن سند ما ينهد بروحه يا أبو صقر. صالح الريال الطيب اللي سعى في يوم من الأيام وخاطر بروحه في شتى الأشاتي وسافر في بوم عتيج حتى يبلكم الساي حق خشبكم والدنشل والبامبو، يعمر به بيوتكم، مو بهذا جزاء منكم، وانتو أهل ذمة ومعروف.
1: الذنب مو بذنب عيال شاهين يا شليمي، الذنب ذنب غيرهم، وانت تعرف من اقصد.
0: اعرف كل شيء، لكن كان الواجب انكم ما تهدون صالح بن سند بروحه في حلق الذيب.
1: انت شو تشوف يا شليمي؟
0: قربوه، عطوه العزوه والسند، خليه يحس انه منكم وفيكم، بيقوى ظهره وبتشوفوه منه كل خير.

0: بيتي على العين والراس يا ابو صقر، وهذه والله شرفنا ويرفع راسنا بين اهل شريبه.
1: انا تكدرت يوم سمعت انك تبي تضعن انت وهلك من شريبه. صج هالحكي ولا طشار من حكي الميالس؟
0: تب الصج، العيش ضاقت ابن في شريبه يا ابو صقر، والواحد يركض ورا لقمته مثل ما يركض ورا كرامته، واحنا لا لقمه ولا كرامه.
1: كرامتك محفوظه يا ابو سند، ولازم تعرف انك واحد منا وفينا، ولا تاخذ على فعائل عيال النقعي، هذه فعائلهم من سنين.
0: عيال النقعي جارموني زود يوم خطبت واحدة من مراتهم حق سند.
1: والله يعلم اني ما بغيت ارد ولدك سند، وظنيت ان نسبكم حق عيال النقعي برد بالخير عليك وعليهم، وحتى اثبت لك ان نيتي طيبة، انا مستعد ازود سند من اي بنت من بنات عيال شاهين. خلي أشر بس ويشوف.
0: ما قصرت يا ابو صقر، ما قصرت.
1: واذا قصرتك بيزاد انا مستعد اعطيك اللي تبيه، بس تحمل تضعن من شريبه. شريبه ديرتك واحنا هلك، واللي انت فيه احنا فيه.
0: ما قصرت.

0: هذه الساعة المباركة؟
1: حلو عثمان بن شاهين ما يعرف ان سند ريال وكفو كان ما رضى يعطي واحدة من بناته. خلي عيال النقعين تندمون لانهم ردوا ريال يتمنى ناس باكبر بيت في شريبه.
2: لا تستعيلين يا يمه لا تستعيلين.
0: مو استعيل؟ انا فرحان يا سند، احس الفرحه بتطير لي سابع سما. وين بتلقى؟ وين بتلقى احسن من هالنسب يا ولدي؟ وين بتلقى احسن من هالعزوه اللي بتكبر راسك بين الناس والريايل؟
2: ايش فيك ساكت؟ ايش فيك؟ ليش ما ترد على امك؟ الريال جايين لبيتي، شو اقول له؟ اقول له ولدي متردد، اقول له ولدي ما يبي نسبكم.
0: يا ولدي يا ولدي، انت ركضت ورا بيت النقعي وصدوك، تشمتوا فيك وفينا، لانهم ديم يقولون ان احنا غرب بلا عزوه، والعزوه ما تيك الا بالنسب يا ولدي. النسب يقويك ويرفع راسك ويخلي وراك حميه تفزع لك وقت الشده، وما مش احسن من عزوه عيال شاهين يا سند.
2: عطوني مهلة يومين أفكر.
0: بعد يا يما بتفكر؟ الحظ يا ولدي ما يجيك إلا مرة واحدة، لا تضيع من يدك يا ولدي، خايف عليك عقب التندم.
2: يومين يومين ما غيرهم يما. خليه خليه يفكر، خلي نشوف وين يهدي تفكيره.

0: بينك وبين بنات عيال شاهين مريم بن جاسم النقعي، مريم اللي تكحلت بالدموع وتحنت بالألم.
1: مريم تزوجت ولازم أنساها، خلاص ما في فايدة.
0: إيه قسى قلبك، مريم تبكي في فرشتها تسأل عنك بعيونها الرايح والياي. مريم تحبك يا سند.
1: شو الفايدة؟ شو الفايدة من الحب؟ شو الفايدة من الدموع؟ باكر بتجيب العيال وبتنسى.
0: هذه إذا طلع عليها باكر.
1: أنت شو تقولين؟
0: مريم ما تاكل ولا تشرب.
1: قولي لها تاكل وتشرب، قولي لها تعيش بأي طريقة، لازم تعيش مثل ما احنا بنعيش بأي طريقة.
0: في ظلال عيال شاهين؟
1: علشان أمك وبوك. أمك وبوك يبون العزوة، وعيال شاهين يابوا لهم العزوة للبيت. تبينهم يرفضون؟
0: الشيء في يدك أنت، أنت تقدر تقبل وتقدر ترفض.
1: وأنا ما أقدر أرفض، علشان أمك وبوك ما أقدر أرفض.
0: زواجك من واحدة من بنات شاهين بيزيد كراهية عيال النقعي لنا، وبنصير الطوفة الهبيطة اللي يشقح عليها عيال النقعي كل ما بقوا ينتقمون من عيال شاهين.
1: انتوا غلطتوا غلطة عودة يا عيال النقعي.
2: شو الكلام يا شليمي؟ انت وياهم ولا ويانا؟
1: صالح بن سند في يده مفاتيح شريبة يا فضل، ما حد فيكم يعرف في أمور التجارة مثله، ما حد غير صالح بن سند يقدر يورد وبيع ويخزن.
2: كل عيال النقعي قاطعوه، ما يشترون منه شيء مولية.
1: لمتى يا فضل؟ لمتى بتتمون مقاطعينه؟ باشر ينقصكم الزاد وتبلى ثيابكم، باشر تبون البامبو والمنقرور حق دوركم، من وين تحصلونه؟
2: وانت شخامتك؟ كانت تروح بامبي وتجي؟ هات لنا اللي نبي.
1: أنا ما أقدر على قاعدة الدكان، ولا أعرف حق الدفاتر، ولا أبيع بالسلف، لكن صالح بن سند ولده يقدرون.
2: تبي تقول إن صالح بن سند يقدر يزنطنا من رقابنا؟
1: يقدر، يقدر يا فضل، خصوصا إذا ناسبوه عيال شاهين.
2: عيال شاهين يناسبونه؟ تحلم، هذه في الحلم ما يصير.
1: عثمان بن شاهين راح لهم البيت وعرض على سند زوجة واحدة من بنات شاهين، إذا تم هالزواج يا فضل بيصير دكان صالح بن سند في يد عيال شاهين. ويا ويلكم يا عيال النقعي.
3: غدا نلتقي.
4: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا سياحة متنوعة يمتزج فيها التاريخ والأصالة مع الحداثة، إلى جانب الطبيعة من البادية إلى سحر الشواطئ. الأردن، الأردن هذا البلد المعروف بكرم أهله ونشامتهم وجمال طبيعته وعراقة تاريخه.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟

0: حذرتها.
1: أنا رحت الأردن. الأردن بلاد جميلة اللي حبيت فيها، يعني الأماكن المتنوعة هناك، العقبة فيها الرياضات المائية، الباراشوت، السباحة، الجيتسكي، هذه في العقبة، ويكون الجو حار ورطب. وكذلك رحت عمان، الجو فيها جميل أيضا. ورحت البتراء، كان يعني أثري وجميل، وأعتقد أنه تم ضمه في اليونسكو، ففيها أماكن وايد حلوة وجميلة والجو جميل هناك.
2: أنا زرت الأردن. الأردن أكثر شيء يميزها الطبيعة، الجو. أحلى المناطق اللي زرتها في الأردن العقبة، البحر الميت، عمان، إربد، عجلون. أشهر الأكلات في الأردن المنسف، وأكثر الحلويات مشهورة الكنافة.
3: من الدول اللي سافرت لها الأردن،
4: جوها لطيف، وأيضا الشعب جدا متعاون، والبلد اللي يتميز فيها أنها نظيفة جدا. زرت فيها الأماكن الأثرية مثل المدرج الروماني.
5: سافر ويانا.
0: تقع المملكة الأردنية الهاشمية في جنوب غرب قارة آسيا، ويحدها من الشرق العراق، ومن الغرب فلسطين، ومن الشمال سوريا، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، فيسود مناخ حوض البحر المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، بينما يسود المناخ الصحراوي في غالبية البلاد. وبشكل عام فإن الطقس حار وجاف في الصيف، ولطيف ورطب في الشتاء. فهناك تنوع مناخي في الأردن، حيث يسود المناخ المدار الجاف في وادي الأردن، أما المناخ المعتدل الدافئ فيسود في المرتفعات الجبلية، ومناخ البحر المتوسط يسود المرتفعات الجبلية كذلك. ومناخ البحر المتوسط البارد يسود في قمم الجبال العالية مثل عجلون، والمناخ الصحراوي الجاف في البادية الشرقية، وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12 و15 درجة مئوية، وتصل في حدها الأعلى صيفاً إلى الأربعينات في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 مليمتر سنوياً في الصحراء إلى حوالي 580 مليمتر في المرتفعات الشمالية، وتتساقط الثلوج على فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتكون غزيرة جداً ومتراكمة في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في الأردن من عاصمتها عمان، وهي من أهم مدن الأردن السياحية وأكبرها، فهي تضم العديد من مناطق الجذب السياحية مثل الآثار القديمة الهامة والمولات والحدائق وأماكن الترفيه وغيرها. ومن المناطق السياحية في عمان جبل القلعة، يعتبر أعلى تل في مدينة عمان، ويوصل ارتفاعه إلى قرابة 850 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتضمن الجبل موقع آثار عاصمة العمونيون القديمة اللي تعود للعصر البرونزي، ويضم عدة آثار أخرى مثيرة للانتباه مثل معبد هرقل والقصر الأموي، إلى جانب معالم البلدة القريبة السياحية المعاصرة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حدائق الملك حسين، تعتبر حدائق الملك حسين إحدى أهم معالم السياحة في عمان، واللي تم تطويرها برؤية ملكية خاصة، وتشتمل الحدائق على عدة مرافق مثل القرية الثقافية، مسجد الحسين، متحف السيارات الملكي، متحف للأطفال، إلى جانب الجدران والبوابات المزخرفة.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في عمان، وهو

0: متحف الآثار الأردني اللي يقع خلف القصر الأموي في منطقة آثار جبل القلعة الشهيرة. وقد بني هذا المتحف في سنة 1951 لعرض مجموعة من الآثار المختلفة اللي تم اكتشافها في عدة مواقع أثرية في الأردن. المدرج الروماني. يعود المدرج الروماني إلى القرن الثاني ميلادي ويعتبر من أهم معالم السياحة في الأردن، ويتسع مسرح الحقبة الرومانية لما كانت مدينة عمان تسمى فيلا ديفيا لقرابة 6000 شخص، ويقع في الجزء الشرقي من الساحة الهاشمية الشهيرة. ومن معالم الجذب السياحي في عمان متحف الأطفال اللي يعتبر جزء من مشروع حدائق الملك حسين العامة، وقد أطلق المتحف في عام 2007 كعضو في جمعية متاحف الأطفال هاندز أون الدولية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن عمان مستمعينا ننطلق لمدينة أخرى من مدن الأردن السياحية وهي مدينة العقبة. تعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في الأردن، وهي واقعة على البحر الأحمر ومحاطة بالجبال، وتضم أجمل الشواطئ اللي تستقطب السياح للاستمتاع بالأنشطة البحرية وعشاق الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ونتعرف معكم مستمعينا على مناطق الجذب السياحي والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة العقبة، ونبدأ مع منتزه العقبة المائي. يقع هذا المنتزه ضمن سواحل غنية بالشعاب المرجانية والكنوز البحرية في مدينة العقبة، ويعتبر المنتزه الذي يصل طوله قرابة 7 كيلومتر من أكثر أماكن السياحة في العقبة جذباً للزوار لما يقدمه من أنشطة ممتعة. شاطئ برينايس. يقع هذا الشاطئ في العقبة ضمن حديقة الأحياء البحرية المائية في الشاطئ الجنوبي من المدينة، ويمتد الشاطئ على طول حوالي 500 متر من ساحل العقبة، ويتميز بشعابه المرجانية الخلابة، ويعتبر الوحيد من نوعه اللي يقدم أنشطة ترفيهية متعددة ضمن مساحة مصممة بشكل مبتكر ليتناسب مع كافة الأذواق والرغبات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن شواطئ العقبة شاطئ الحفاير، والمعروف أيضاً باسم شاطئ النخيل، ويقع في منطقة الحفاير التي تقع بالقرب من وسط مدينة العقبة. يفضله الزوار للاستمتاع بغروب الشمس وتجربة حياة السكان المحليين لمدينة العقبة. متحف آثار العقبة، المتحف الرسمي للمدينة، ويقع في مدينة العقبة القديمة وبالقرب من قلعة العقبة التاريخية وسارية العلم الشهيرة. هو يضم المتحف قطع أثرية تعود للعصر البرونزي. يعد البحر الميت مستمعينا من أشهر وأهم المناطق السياحية في الأردن، ويقع على بعد 55 كيلومتر من عمان في منطقة وادي الأردن محاطاً بالتلال. تشتهر المنطقة بالسياحة العلاجية، ويقصدها الكثير من السياح حول العالم للاستفادة من الفوائد العلاجية للمعادن والأملاح الطبيعية في البحر الميت. ما منا مستمعينا لم يسمع عن العمالقة الأنباط ومساكنهم في البتراء اللي حفرت في الصخور. هذه المدينة الوردية اللي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الواقعة جنوب الأردن، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية. يعود تاريخ المدينة إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويحيط فيها العديد من المواقع الأثرية من حمامات ومقابر ومعابد وغيرها، وتعتبر من مواقع السياحة في الأردن اللي يجب عليكم زيارتها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، مدينة جرش. هذه المدينة الأثرية اللي تبعد حوالي 50 كيلومتر شمال العاصمة، وتضم شوارع وأعمدة ومعابد ومسارح وغيرها من المعالم اللي يعود تاريخها إلى أكثر من 6

0: 3500 سنة، وتعتبر جرش من أفضل مناطق السياحة في الأردن، والتي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البتراء، ويعقد فيها مهرجان دولي يعرف بمهرجان جرش.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يتميز المطبخ الأردني مستمعينا بتنوع أطباقه، ويشتهر باستخدامه لزيت الزيتون كأساس في وصفاته، فالأردن يعتبر من أكبر منتجي الزيتون في العالم. أما الطبق الوطني الشهير في الأردن والعالم العربي فهو المنسف، ويتألف من لحم الخروف والأرز أو البرغل مع صلصة تدعى الجميد، مكونة من اللبن المجفف. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الفتة والمقلوبة من الأطباق المعروفة في المطبخ الأردني. وما ننسى أكيد الحلويات الأردنية الشهيرة من الكنافة والبقلاوة والقطايف. ومن هذه الأطباق الشهية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في الأردن، هذه المملكة الغنية والمتنوعة بالطبيعة والآثار. نلقاكم في حلقة مقبلة ورحلة جديدة، إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج عامنا راشد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم. معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحراب وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
4: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانتي شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خلي يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها المواسل.
2: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجالات الخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.
1: ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق حملة ترويجية بعنوان ولهنا عليكم.
2: في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، مملكة البحرين تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي عبر تقليص الإجراءات ومدة الإنجاز ورفع جودة الخدمات الحكومية.

0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في اجتماع الرئاسة المحلية للاتحاد الأوروبي الذي استضافته سفارة جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.
0: وألقى معاليه الكلمة الرئيسية في الاجتماع، حيث أكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل برامجها التنموية وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، موضحا التزام المملكة بتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسيتها واستقطاب

0: الاستثمارات النوعية بما يرسخ ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاقتصادية للمملكة. كما أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما في تنفيذ رؤى وخطط التنمية الشاملة بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي متقدم في مجالات المواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها المملكة في استقطاب عدد من الشركات العالمية لاتخاذ مطار البحرين الدولي مركزا إقليميا لعملياتها، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ وتوسعة قدراتها التشغيلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، بما يعزز موقع المملكة كمحور حيوي لحركة التجارة والنقل في المنطقة. كما استعرض معالي جهود المملكة في تطوير قطاع النقل البري عبر تعزيز مشاريع النقل العام وتوسعة شبكات الطرق وتبني تقنيات الطاقة النظيفة والحلول الذكية بما يسهم في بناء منظومة نقل مستدامة وفعالة، إضافة إلى دعم مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع سكة الحديد الخليجية بما يعزز التكامل الاقتصادي وحركة التجارة والنقل في المنطقة. وأكد معالي في السياق ذاته أن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات المتقدمة بما يدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للربط الرقمي والاتصالات الدولية من خلال دعم التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جاهزية المملكة للمستقبل. من جانبه أشاد سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين في كلمة له خلال الاجتماع بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والاستدامة في ظل ما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية متطورة وموقع استراتيجي مهم في المنطقة. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق حملة ترويجية تحت شعار ولهنا عليكم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة للأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وحول ذلك أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الحملة تقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، إلى جانب التسوق والمطاعم والتجارب العائلية المتنوعة. وأوضحت أن الحملة ترتكز على إبراز مملكة البحرين كوجهة تتميز بسهولة الوصول وتنوع الخيارات بما يجعلها خيارا مثاليا وتعكس روح الضيافة الخليجية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.
0: وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدثت السيدة مريم أحمد توراني مديرة إدارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن الطابع الخاص الذي يحمله شعار حملة ولهنا عليكم، لافتة إلى أن الفعاليات التي تقدمها الحملة متنوعة وتلبي احتياجات كافة الزوار.
2: اختيار شعار ولهنا عليكم لا طابع خاص، لأن الحملة تي بعد فترة من انقطاع الأنشطة السياحية في البحرين، وتم اختيار الشعار لأنه يعبر عن المشاعر اللي تجمعنا مع أخواننا الخليجيين، وأيضا يعكس التفاعل اللي شفناه على السوشيال ميديا. الحمد لله خلال الأسابيع اللي طافت شهدنا عودة الزوار الخليجيين، وإن شاء الله مع إطلاق الحملة راح نستقطب أعداد أكثر من الزوار. هيئة السياحة حريصة في كل حملة يتم إطلاقها على تنويع المنتج السياحي بحيث أنه يناسب مختلف الأذواق. وطبعاً غزنامة الفعاليات اللي اليوم تم الإعلان عنها بتشمل فعاليات متنوعة، منها حفلات بالتعاون مع مسرح بيون دونا، مسرحيات، وبالإضافة إلى مهرجان الصيف وغيرها من الأنشطة.
1: وفي اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أكد سعادة السيد علي الشهابي عضو مجلس الشورى أن

0: كلمة معالي وزير الداخلية حملت أبعادا إنسانية مهمة، وتطرقت لحجم التضحيات والخسائر التي تكبدها المجتمع البحريني نتيجة العدوان الإيراني الآثم على أجواء وأراضي مملكة البحرين، مشيدا بمشاهد التكاتف المجتمعي الكبير من قبل شعب مملكة البحرين مع قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: بالفعل استذكار معالي الوزير لحادثة استشهاد الشابة سارة دشتي يحمل بعدا إنسانيا عميق، لأنه يعيد التذكير بأن ضحايا العنف والتطرف والتحريض ليسوا فقط أرقاما أو أحداثا عابرة، بل هي أرواح بريئة وعائلات فقدت أبنائها وأحلام انطفأت بسبب أعمال تستهدف أمن المجتمع واستقراره. وهذه الرسالة تؤكد أن حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي تأتي في مقدمة الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها بكل الوسائل القانونية والأمنية. وأجد أن هذا الاستذكار يرسخ أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الفكر المتطرف والخطابات التحريضية، لأن نتائجها لا تتوقف عند حدود السياسة أو الخلافات الفكرية، بل تمتد لتطال الإنسان وحقه في الحياة الآمنة. ومن هنا فإن مسؤولية مواجهة هذه الأفكار لا تقع على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مجتمعية وتشريعية وثقافية مشتركة، هدفها حماية المجتمع وترسيخ ثقافة السلام والتعايش واحترام الإنسان وصون أمنه وكرامته.
2: من جهته أشاد النائب السابق جمال داود في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشاد بمضامين كلمة معالي وزير الداخلية، مؤكدا أنها أوضحت ما قدمته الأجهزة العسكرية والأمنية من جهود كبيرة تفوقت على التآمر الإيراني، وكانت بالمرصاد لكل محاولات العبث بأمن مملكة البحرين الاجتماعي.
3: ما في شك أن كلمة معالي وزير الداخلية تضمنت يعني أهم مسألة تمر فيها مملكة البحرين، وأعتقد بأن يعني مسألة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وكيف سعت طوال تلك المدة الطويلة إلى أن تعتقد بأن البحرين لقمة سائغة ولم تكن إيران تحسب حساب الإجراءات والذكاء والعمل الجريء الذي قامت فيه حكومة البحرين وخاصة قوات سلحة قوات الدفاع البحرينية والحرس الوطني وكذلك القوات الأمن في مختلف مجالاتها في ضبط خلاياها المتواجدين على أرض البحرين ونواياهم والأساليب التي استخدموها وسعوا إليها من أجل أن يثيرون الشغب والفوضى على أرض البحرين. نحن اليوم بالله الحمد تركنا يعني أمرنا لله سبحانه وتعالى، أولا ثم لرجال الأمن والجيش والحرس الوطني من أجل الحماية، وفي ذات الوقت من أجل ضبط جميع أذناب إيران والحرس الثوري والوكلاء الذين كانوا يخططون طوال السنوات تلك الماضية من أجل تحقيق أهدافهم، ولله الحمد قد تم كشفهم وضبطهم، واتخذت حكومة البحرين الإجراءات اللائقة واللازمة تجاههم من أجل استتباب الأمن والاستقرار على أرض الوطن وحماية المواطنين ككل.
0: إلى ذلك بيّنت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة سهير المهندي لدى استضافتها في تغطية خاصة لمركز الأخبار أن كلمة معالي وزير الداخلية أرسلت العديد من الرسائل المجتمعية المهمة التي تهدف إلى تماسك المجتمع ووحدته في ظل التهديدات والانتهاكات الإيرانية، موضحة أن الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين وما ترتب عليها من إجراءات أمنية وسيادية انعكست إيجابا على تماسك المجتمع والتفافه حول قيادته.
4: من خلال كلمة وزير الداخلية، لم تكن هي المرة الأولى التي يقدم فيها وزير الداخلية الله يحفظه الشيخ راشد كلماته المباشرة للأهالي، وإنما عدة مرات، ولكن جاءت هذه الكلمة وفي هذه المرة قوية وتضمنت الكثير من الرسائل الوطنية. وخلوني أقول رب ضارة نافعة، إحنا يعني ما أصاب

0: شبابنا من هذا المصاب يعني أبرز الكثير من الجواهر، الكثير من القيم الوطنية، أبرز الكثير من الشخصيات والولاءات التي يعني لا تعد ولا تحصى اليوم على من الأسماء التي تذكر على شاشة تلفزيون البحرين. ويعني التسابق بين الأهالي في تقديم ولاءاتهم إلى جلالة الملك والقيادة الرشيدة الله يحفظها، نلاقي الكثير اليوم من الاتصالات. لو إحنا اليوم يعني اتصلنا بمركز الاتصال الوطني أو بمركز البرقيات، كم عدد الذين قدموا أو اتصلوا بتسجيل ولاءاتهم وتلاحمهم مع القيادة الرشيدة، بنلاقي كم هائل. إلا أن البعض منهم حتى الآن لا يعرف طريقة الوصول لإرسال يعني صوتهم أو إرسال أسماءهم لتقديم ولاءاتهم وتجديد يعني ولاءهم لجلالة الملك الله يحفظه. كلمة وزير الداخلية أشعلت يعني خلنا نقول روح القيم الوطنية والأخلاقية. إحنا دائما ما كنا نطرح البرامج والمبادرات لتعزيز قيم الوطنية والهوية الوطنية في المؤسسات الوطنية وفي المؤسسات التعليمية، وأنا في هذه اللحظة وفي هذه اللحظة الآنية بالذات لا أجد أكثر من لحظة جميلة أبرزت هذه القيم الوطنية.
1: في مشهد يتسارع فيه إيقاع التحول الرقمي، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة تعيد رسم ملامح العمل المؤسسي. بدأ مركز ناصر العلمي والتقني بتطوير ابتكارات رقمية ذكية لإدارة الأزمات والتعلم الذكي لتفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكار.
2: وبين طموحات التطوير ومتطلبات الواقع، تتجه الأنظار إلى كيفية توظيف هذه التقنيات بأسلوب يترجم الإمكانات إلى أثر ملموس يعزز مسيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
3: في مشهد يتسارع فيه التحول الرقمي، يواصل مركز ناصر العلمي والتقني ترسيخ حضوره كمحرك فاعل للابتكار عبر تطوير مشاريع رقمية ذكية تساهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ورفع جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
4: احنا اليوم نكمل عامنا الخامس في انشاء اكبر مركز للذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، والحمد لله بدأنا في تنفيذ أكثر من 70 مشروع على مستويات وجودة عالية تنافسية على مستوى دولي. واليوم لنا مشاريع خارجية وبحث وتعاون مع دول في المنطقة، حيث هناك سمعة طيبة عن المركز اللي باني على كوادر وطنية من خريجين وخريجات شهادات بكالوريوس وماجستير جامعات بحرينية، وهم النخبة في الذكاء الاصطناعي، وتم تدريبهم على أعلى مستويات في تعلم الآلة وتعلم العميق. ومع تطورات دولية في الذكاء الاصطناعي احنا نواكب هالتطورات. ما كان ممكن أن نوصل لهالدرجة من التفوق والاقتدار بدون دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء وتوجيهاته وخارطة الطريق لنا كلنا، وأيضا تنفيذ ودعم من رئيس التنفيذي الدكتور عبد الله النعيمي اللي سخر لنا ووفر لنا الموارد.
3: هذه الجهود تأتي من خلال ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف.
5: احنا نشوف نجاح اي مشروع ذكاء اصطناعي هو نبتدي بفهم متطلباته بشكل دقيق، لان احنا نقعد ويا الشركات ونشوف شنو التحدي اللي يواجهونها داخل المؤسسه، وبناء عليها احنا نعين فريق مختص عندنا في المركز يطلعون على البيانات ويعالجونها ويتم تحليلها ومعالجتها لكي نستخدمها في مشاريع الذكاء الاصطناعي، لان هي الجوهره الاساسيه. طبعا قبل لا نبتدي بتنفيذ

0: مشروع متكامل ندرس البيئة التشغيلية والبيئة الفنية والتقنية داخل المؤسسات، وبعدها احنا نقوم بتنفيذ او تطوير النموذج المبدئي لأخذ القرارات او التحسينات من الشركات، وبعدها نبتدي نطبق في المؤسسات وناخذها بشكل مراحل، لان الذكاء الاصطناعي تغير هالايام بشكل سريع، فلازم احنا ناخذ كل مشروع بمراحله. وطبعا قبل لا نسلم المشروع المتكامل حق الجهة او المؤسسة يتم تدريبهم على النظام او المنصة. طبعا احنا نستخدم المؤشرات والمعايير الدولية اللي تبع ضمان امن المعلومات تبع ايزو، والحمد لله المركز حاصل على شهادة 27001 و 4201، وتكون متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة احنا نضيف بعض المنهجيات البي ام بي لنتأكد من ضمان سير العمل وسير المشاريع.
1: حلول رقمية متنوعة يركز مركز ناصر العلمي والتقني على تطويرها، تعتمد على معايير دقيقة لضمان جودة المخرجات واستدامة الأداء، بما يعزز من أهمية التقنيات الحديثة ودورها في دعم بيئات العمل المستقبلية. هذه المشاريع تؤكد أن الاستثمار في الابتكار الرقمي لم يعد خيارا بل توجها استراتيجيا يسهم في بناء منظومة أكثر تطورا وقدرة على مواكبة إيقاع العصر الذكي.
2: يواصل فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني ترسيخ حضوره كأحد أبرز محركات التحول الرقمي عبر بناء وتطوير حلول ذكية مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل، من خلال إطلاق مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات ودعم الابتكار المستدام.
3: في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية.
4: وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويرا متسارعا في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي.
5: ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، شهدت الفترة ما بين 15 من يناير والرابع عشر من مايو 2026 تطوير 59 خدمة في 14 جهة حكومية في إطار توجيهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وشملت أبرز الخدمات المتطورة تطوير إجراءات التوظيف بوزارة العمل والتحول الرقمي لخدمات الإسكان وتقليص مدة إنجاز بعض الخدمات بجامعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى استحداث مسار سريع لخدمة إدارة فواتير مقاولي الطرق بوزارة الأشغال. هذه التطويرات أسهمت في التحول الإلكتروني الكامل للخدمات وتقليل مدة الإنجاز والخطوات والمستندات المطلوبة، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وتعكس هذه الخطوات استمرار النهج الحكومي في تبني الحلول الذكية وتطوير بيئة العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين ودعم تنافسية المملكة وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في كفاءة الخدمات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة.
4: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزها.
3: جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سمو رئيس دولة الإمارات مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات. واستعرض سموه مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين، خاصة في المجالات التي تدعم أولوياتها التنموية المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. وجدد رئيس وزراء الهند إدانة

0: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية. هذا وشهد صاحب السمو رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الهندي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع أفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معالي ميلوي كو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود.
1: وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزها التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين اليوم بعد إعلانه عن إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.
0: وكان الرئيس الأمريكي اختتم زيارة للصين استمرت يومين، ناقش خلالها مع الرئيس الصيني العديد من الملفات المهمة في مقدمتها إيران. وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة إيجاد سبل لإنهاء هذه الأزمة، وشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وأن يفتح مضيق هرمز. وخلال القمة أيضا أعلن الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. من جانبه قال شي إن إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. هذا وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا تدعو فيه إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة إعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

يا يما انتي جنتي وناري وانتي معنى وجودي، وش الدنيا من دونك ليلا ما طلع نوره.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريباً مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
4: شكراً على سؤالك، لأن سؤال جداً مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة. يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله، بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم.
2: ما خط القلم.
3: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضعة والخيانة. عباس محمود العقاد. عرض رجل من حاشية الأمين

0: أن يناظره قائلا: هل لك في مناظرتي فيما زعمت أنك خصمت فيه أصحابي أيها الأمير؟ فرد عليه قائلا: وما تصنع بمناظرتي؟ فأشغب بك وتشغب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك، ويبقى في قلبي ما يضرك.
1: ما خط القلم.
0: من فطنة الصبيان وذكائهم ما حكى ابن قتيبة حين مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير، فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه: ما لك لم تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أجني فأخافك، ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك.
1: ما خط القلم.
0: تكون الحياة أصعب إذا عشنا في سبيل الآخرين، لكنها تكون أيضا أغنى وأسعد. ألبرت شفايتزر.
1: ما خط القلم.
0: قال الحسن البصري رحمه الله: أحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. لا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك، من وجد دون أخيه سترا فلا يكشفه، ولا تجسس أخاك وقد نهيت عن أن تجسسه، ولا تحقر عليه ولا تنفر عنه.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، ومن أمر الحصون فما عصته أطاعته الحزونة والسهول.
1: ما خط القلم. ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: بين المدن والأشجار علاقة، كما بين المد والجسر علاقة، بين الحاضر والماضي علاقة، وكذا بين القاتل والمقتول علاقة. نتحد معا ونفترق معا، ويبقى لوصلنا وفراقنا علاقة.
1: الليلة أعلن انتحار البطيء السمج، أعلن فصم العلاقة بين المسميات وأضدادها، بين المفردات وتجريدها. لا، لا علاقة. وأبقى أقول لك إن في انتحار البطيء انتصار، وفي دم جسر كما في حبي النهر والعلاقة.

وتجن الكلمات وتهدر الحروف في أذني وأرفض. قد حددت معنى الانتحار، كذبت، لم يكن هناك انتحار ولا انتصار. الآن لن تمر هدراً،

من جديد تقف، تسخط، ترفض. أعلن بصمت الرضوخ لك للعلاقة، كما بين الحياة والموت علاقة، هكذا لحبنا لجنوننا علاقة. من جديد نجري خلف خطانا، نركض خلف ظللنا، هكذا تعودنا حفظ المعكوس، والناس لا يفهمون الموت في الحب المهووس. من جديد نبدأ، نكسر المرايا ونطلق الزفرات، ونعلن أن بين العلاقة والعلاقة ألف علاقة.

0: البحر يهرب من عيني، تشربين، المدينة تسقط من يدي تحملينها، البركان يثور من سخطي تسكنين، جنازتي قيثار وصوتك الألحان.
1: معنى أن نحب، أن نفنى، أن نكون فوق مستوى الأفعال والكلمات، فوق الأدب. معنى أن نحب، أن نشقى، أن لا نستقر، أن نمعن الهرب إلى مملكة الرب. معنى أن نحب، أن نعرى، أن نكون في مستوى الحب، أن ندرك ما هو الأرب.

0: تصبح أهدابي كحبل من مسد، وأرقب السماء تلعقني السماء، أحلامي سراب وهباء، نزيفي صرخة إنسان، جراحي كبرياء. معنى أن أحب أن أفنى، أن أتلاشى في مملكة الرب.
1: قد مضغنا الصمت بكلام كثير لعله أجوف، لكن الصمت هضم كل الكلام. قد صارت لكنة حروفنا فوهة مسدس، ونقاطنا شرايين جافة. قد صار الكلام مهنة، فماذا لو كسدت أسواقها؟ ماذا لو تعلمنا لغة أخرى تضاهي لغة الصمت؟
0: هو ذا الصمت يحولنا من جديد إلى فراغ في العدم. هو ذا الصمت يلدغنا بالعقار ويلسعنا بالإبر، نسكت بعد أن أعيان الألم.
1: نصحو من جديد، ننتهي من رعب السكينة لنغرق في رعب الضياع.

وما زلنا نلوك الصمت في محاولات جادة، وكأن انتظارنا في أوج انتظارنا حين تغب العاصفة. نهيئ أنفسنا لفرح الرحيل، لكننا وفي كل مرة نقتل الصمت ونزرع سكاكين حروفنا في كلمات من صلب.

أعددنا لكل مساء حلة، وطرزنا رسومنا لكل حلة، ووشمنا وجوهنا سلاماً فوق الحيطان، وحلمنا بالأعياد بمواسم الخواتم والتيجان، وبقينا فوق قبة المساء ننتظر موعد الطوفان.

النافذة لا تزال مشرعة، وأنت كالجدار أمامها واقفة، وجهك وأنا نرنو نحو الشوق، والدنيا أبدا تسير إلى الغروب. في قمة الأمل هناك قوة تقول الريح منها إني آتي، ونحن الريح والقافلة، ويأتي الغروب وتسكن الريح وتهدأ القافلة.

أحياناً أبكي بلا دمع، أتكلم بلا صوت، تشرب دمعي شمس أيار ويختلط المطر بتراب البشر، لكني دوماً وحدي أبكي، وحدي أصلي، وحدي أتعبد، وأبقى دوماً وحدي. من الهباء أن أحدث أحداً، من الهباء يرتفع جسد الشمس، من الهباء ألا أبكي، من الهباء ألا يجيء المطر بجذور الشجر. دوماً وحدي أبكي، أصلي، أتعبد، أفكر، وعندما أقرر الضحك يهزأ مني البشر.

0: منحتني عن سابق إصرار وتصور نعمة الوحدة، فأعطيت وجهك للصمت، تركت لك لفكرك حرية التصرف، فاصطدمت مثلي بجدران الوحشة فأصبحنا اثنين. اصطادك يا طفلتي فخ التفرد، فهيهات هيهات ألا تبكي وحدك، وهيهات هيهات أن يفهمك البشر.
1: لأيامي رائحة فريدة مضمخة بعطر السماء، والوحدة في عيني خضرة وماء. الإيمان لا يخشى الحيرة كما الغابة لا تخشى الظلام، ولأنني لا أستسلم لما أراه وأسمعه، فإنني أجد نفسي خارج أسوار البشر.

0: هأنذا ألبس عباءة الريح، أرتدي حرية تنفس التراب. أحب الوحدة، أحب الوحدة لأنها فعل إيمان، لأنها قوة ترفعني إلى حيث لا أحقاد، لا آلام، لا سأم.
1: كلما مرت سحابة أحسست وجودك فيها، صوتها الرعد وصوتك السكينة. وعندما عرفت الخوف سقطت علي كالحنان كالمطر. أحسك يا طفلتي المتصوفة خيمة في وجه السماء مشرعة، أوتادها في الفضاء. أراك في الجنة، تحيطك أوراق الزيتون ويغمرك النور.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداف
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر. سامر عمره 30 سنة. سامر يانه العيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة. لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك، ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبقي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية. ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار، كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لناخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ، لأن إذا ما أنقذناه ممكن

0: يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدها تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع وإن شاء الله هالرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
2: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في اجتماع الرئاسة المحلية للاتحاد الأوروبي الذي استضافته سفارة جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.
1: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق حملة ترويجية تحت شعار ولهنا عليكم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مفضلة للأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تواصل مملكة البحرين تنفيذ خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يواكب التوجيهات الملكية السامية.
2: وتشهد مختلف الجهات الحكومية تطويرا متسارعا في الخدمات المقدمة عبر تعزيز التحول الإلكتروني وتقليص الإجراءات ومدة الإنجاز، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين وترسيخ مكانة المملكة في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزها.
1: جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سمو رئيس دولة الإمارات مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات. واستعرض سموه مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين، خاصة في المجالات التي تدعم أولوياتها التنموية المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية. هذا وشهد صاحب السمو رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الهندي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع أفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معالي ميلوي كو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود.
2: وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزها التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

0: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعد إعلانه عن إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.
1: وكان الرئيس الأمريكي اختتم زيارة للصين استمرت يومين، ناقش خلالها مع الرئيس الصيني العديد من الملفات المهمة في مقدمتها إيران. وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة إيجاد سبل لإنهاء هذه الأزمة، وشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وأن يفتح مضيق هرمز. وخلال القمة أيضا أعلن الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. من جانبه قال شي إن إن زيارة ترامب إلى الصين تاريخية، لافتا إلى أن الجانبين قد أسسا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء. هذا وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا تدعو فيه إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة إعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.
1: أحب الليل ضمن

والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلاً أم آجلاً، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقاً لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابياً واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم.

شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

من دلالات الرحمة الاعتراف بالحق حتى على حساب النفس، فمن الفضيلة الرجوع للحق وكراهية التمادي في الخطأ لتعود الأمور إلى نصابها وتضمن النفوس حقوقها فتتحقق الرحمة والعدالة، كما أوصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن سيأتي بعده من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فأكملوا المسيرة وكانوا بحق مشاعل نور تدل التائهين إلى درب الإحسان. فتح سمرقند. بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية وترامت أطراف دولة الإسلام، فوصلت إلى الصين شرقاً وإلى القارة الأوروبية غرباً، ناشرة نور العلم والفضيلة وهادمة جدران الجهل والضلال. وكان على رأس الجيوش التي تولت مهمة الفتوحات الإسلامية من القادة من كان عالماً فقيهاً أو مجاهداً خالصاً نذر نفسه في سبيل الله ليكون سبباً في دخول الناس إلى دين الله سبحانه. لم تكن العصمة أبداً في غير الأنبياء والمرسلين، ولذا فقد كان وقوع الحوادث والأخطاء في أحيان كثيرة أمراً لا بد منه لكونه بديهياً في طبيعة البشر، وما يميز صاحب الرسالة السامية الإلهية عن غيره من الناس امتثاله بما قال الله ورسوله من الوصايا والأوامر، فسرعان ما يعود إلى جادة الصواب كالتلميذ أمام معلمه والجندي أمام قائده. اتجهت خيول المسلمين صوب الشرق تفتح بلدان ما وراء النهر من الممالك التي ذاع صيتها في القدم وتنتظرها ربوع المجد، فمنها من دخل الإسلام ومنهم من بقي على دينه وصالح المسلمين على الجزية وطلب الحماية، ومنهم من أبى إلا أن يقاتل حمية لدينه. فمن تلك الممالك سمرقند، والتي تعني قلعة الأرض. وصلت جيوش الفتح الإسلامي إلى ما وراء نهر جيحون لأول مرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام 56 من الهجرة، على يد سعيد بن عثمان بن عفان عندما كان واليا على خراسان. حشدت الخاتون ملكة بخارى للمسلمين الحشود، إلا أنها لم تنجح في صدهم وقبلت الصلح ودفع الجزية. استعلمت الممالك المجاورة الخبر، واختلفت ردات فعلها بين معلن للصلح وبين مستعد للقتال. اتجه سعيد إلى سمرقند، أعانه في ذلك أهل بخارى، فطلب أهل سمرقند الصلح من المسلمين ودفع الجزية، ففتحها

سعيد بن عثمان صلحا، إلا أن تلك العلاقة لم تدم طويلا. في السنة 92 من الهجرة كان على سمرقند ملك يدعى طرخون، زمن خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكانت الجيوش الإسلامية في كل عهد جديد لها تجدد تذكير البلاد المفتوحة بالعهود والمواثيق التي بينهم وبما التزم به قادة تلك البلاد تجاه دولة المسلمين، ولرد من تثبت ردته إلى الإسلام من جديد بدعوته أو مصالحته وإلا القتال. سارت كتائب المسلمين تجاه بعض الأقاليم التي أعلنت تمردها ورفضت دفع الجزية التي فرضها المسلمون. كان على رأس تلك الكتائب القائد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله. أرسل قتيبة بن مسلم أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي إلى سمرقند ليؤكد لملكها نفوذ المسلمين وسلطتهم على البلاد، وقبل ملكها طرخون دفع الجزية كما هو متبع، إلا أنه وبعد خروج قوات المسلمين عائدة إلى قواعدها دارت ثورة داخل قصر الحكم في سمرقند. قام جورك شقيق الملك بعزل أخيه طرخون عن عرش سمرقند وسجنه، وعين نفسه ملكا عليها، وأعلن جورك نقض العهد الذي بين سمرقند وبين المسلمين. فعاد إليها قتيبة بن مسلم الباهلي بجيش المسلمين ليثأر لملكها السابق طرخون الذي أخذ الأمن والعهد من المسلمين وقضى نحبه في سبيل ذلك. دارت معركة طاحنة استعمل فيها المسلمون المنجنيق لقصف أسوار سمرقند فيرتدع قادتها الناقضون للعهود والمواثيق. استمرت الحرب أياما دون أن يدخل المسلمون سمرقند. علم قتيبة من أحد سكان سمرقند بمكان يتحصن به أمراء المدينة، وأرسل إلى سمرقند يخبرهم أن أمراءهم في قبضته بعد أن استطاع الوصول إليهم. فأذعن جورك وقبل مصالحة المسلمين على دفع الجزية، ففتحت سمرقند على ذلك، وقام الجيش المسلم بإحراق تماثيل المدينة ومعبوداتهم المختلفة وسط تحذير أهل سمرقند للمسلمين أن لا يصيبهم غضب آلهتهم. فعندما رأوا أنه لم يمس الجيش شيء من ذلك دخل في الإسلام خلق كثير من أهل سمرقند طواعية، بيد أن البعض الآخر كان يرى بأن ما وقع كان ظلما لأهل سمرقند وما يعتنقون من الدين، ومع ذلك فلم يبوحوا بما في قلوبهم إلى قابل الأيام. وتنتهي خلافتان أمويتان، فبعدما يقرب من 7 سنين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ليبدأ عهد العدل والتسامح ورد المظالم بشكل غير مسبوق إلا في زمن الخلفاء الراشدين. عهد عمر إلى سليمان بن أبي السري ولاية سمرقند، فكتب إليه بألا يحجب عنه سائلا ولا يترك مظلمة دون أخذ الحق. طربت لتلك التوجيهات أسماع أهل سمرقند من الرهبان والأمراء ممن شعروا بالظلم في دخول المسلمين عليهم وبأنهم لم يتبعوا معهم ما تم مع بقية الأمصار، وطلبوا من والي سمرقند أن يذهب وفد منهم إلى دار الخلافة ليشكو مظلمته لعمر بن عبد العزيز. وهذا ما كان. بعد أن علم عمر بن عبد العزيز بما جرى

0: كان ذلك في زمن سلفه، أرسل لواليه على سمرقند أن يقيم محكمة يقضي فيها بالحق لأحد الطرفين، فإن تبين أن الحق لأهل سمرقند كان على جيش المسلمين أن يخرج عن بكرة أبيه خارج سمرقند وأن يعيد دعوة أهلها إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. جلس القاضي جميع بن حاضر الباجي للحكم في القضية، وأوضح خليفة القائد قتيبة بن مسلم بأنه كان من أساليب قتيبة رحمه الله مباغتة العدو قبل أن يتحصن بما يملكه من الحصون والأراضي. فرد عليه القاضي قائلا: لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله، وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا وبطرا. حكم القاضي بذلك لأهل سمرقند على أن يخرج جيش المسلمين ويقوم بإعادة الفتح بالدعوة أو الصلح أو القتال. ذهل أهل سمرقند وبهروا لما رأوا من عدالة المسلمين وسماحتهم، وقبلوا أن يبقى المسلمون في سمرقند دون أن يخرجوا منها، فقد عاش أهل سمرقند مع المسلمين ورأوا من حسن تعاملهم طوال تلك السنين ما جعلهم يكرهون حربهم. إنه الاعتراف بالحق والجنوح للعدل والإنصاف في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشهار السيوف في مكانها دون ظلم أو بغي أو عدوان. إنها أخلاق المسلمين كما شاهدها العالم من سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معاك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان، مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة، مثلا عندما يستفزك شخص هادئ هذا يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين، وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دار حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى ليه جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز وذل.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: جر
1: معلومة علشانك.
2: النسيان صفة طبيعية في الإنسان، ونسيان بعض جوانب الحياة وتذكرها بعد فترة أمر متوقع، ولكن يختلف الموضوع عند مرضى الزهايمر نتيجة حدوث خلل في خلايا الدماغ، واللي سبب الحالة اللي يمرون فيها، واللي توصل إلى نسيان أسماء الأشخاص المقربين لهم والأحداث اليومية بعد والروتينية. وعشان تحمي نفسك من مرض الزهايمر، مهم أن تواظب على النشاط البدني والعقلي والاجتماعي، وأنك تحمي راسك من أي ضربات أو إصابات قوية، وتحافظ على صحتك بتناول الغذاء الصحي.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة كيف أعجز الله المكذبين بأن القرآن الكريم كلام الله، أعجزهم

أن يأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين في قولهم، وبعجزهم أصبحوا كاذبين. والقرآن الكريم حين يستخدم هذا الأسلوب في التحدي الذي يفهم منه معنى التعجيز والتبكيت، فإننا نجده يذكر نفس الأسلوب في سياق قصص عناد الكفار لرسل الله وأنبيائه. ولكن استخدام هذا الأسلوب من الكفار أنفسهم إنما هو على سبيل الإنكار والعناد والتكذيب. قال تعالى على لسان قوم نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الإخوة والأخوات، وردت الآية السابقة بعد آيات تقص علينا دعوة نوح عليه السلام قومه إلى توحيد الله، وكيف أعرض الملأ من قومه عن دعوته وتعالوا عليه واتهموه بالكذب، فأقام عليهم نوح عليه السلام الحجة في ثقة ويقين، وناداهم برفق وسماحة، وبين لهم حقيقة الرسالة التي جاء بها والهدف منها. فما كان لهؤلاء الملأ أمام هذه الحجة الدامغة الناصعة من جواب لمناهضتها بالحجة، فإذا هم على عادة الكبراء الطغاة في كل قوم، فإذا هم قد أخذتهم العزة بالإثم، فتحولوا إلى أسلوب الجرأة على الله والتحدي لرسول الله. إنه تحد عنادي تكذيبي وضعف وعجز أمام الحجة الدامغة، يلبس بلباس القدرة والقوة. إن الأسلوب الذي استخدموه إن كنت من الصادقين، هذا الأسلوب ينم عن تقديرهم لخلق الصدق واحترامهم إياه، كما أن اتهامهم نوحا عليه السلام بالكذب يدل على أنهم لا يقبلون الكذب لأنفسهم، وأنهم يستقبحونه على كفرهم. ذلك لأن الصدق هو الذي يعطي الأقوال والأعمال والنوايا القيمة التي بها تقبل عند الله وعند الناس. وإننا نجد الأسلوب نفسه في تحديات الكفار في كل أمة تعبيرا عن إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم لما جاء به أنبياؤهم. فهؤلاء قوم عاد يقولون لنبيهم: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهؤلاء قوم لوط يقولون له: قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهؤلاء قوم شعيب يتحدونه كفرا وعنادا، فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ومشركو العرب يتحدون الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنفس أسلوب أسلافهم من الكفار، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ وهكذا تحديات كثيرة في آيات كثيرة وردت بأسلوب

0: بطلب الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان المشركون وهم يطلبون الدليل صادقين ويريدون الحق، لأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين قبل بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا فإن مطالبتهم بالدليل الذي يعجز عنه البشر ولو كان رسولا ما هي إلا إمعان في المكابرة والتكذيب. ولكننا إذا نظرنا إلى أسلوب إن كنتم صادقين، وأسلوب إن كنت من الصادقين، وأسلوب إن كانوا صادقين، إذا نظرنا إلى هذه الأساليب لوجدناها ترفع من قيمة الصدق بطريقة بديعة رائعة، يدل دلالة واضحة على أن الكلمة إذا لم تبنى على الصدق فإنها مرفوضة، لأنه لا معنى لها ولا قيمة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.